0: عندك شغلة بال شو ما سمعتي يلي نقال
1: فكري يعني مثل الليلة عادتنا نفرق الغلة
0: والليلة رح منفرقها
1: دخلك عارف شو بيطلع لي
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
2: وهلا شو بنعمل شو ما كان

بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

97.5 مصر و 98.5 صلنا. هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا.
فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرباً.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح السرور لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة. 97.5 في مسقط أول باطنة، 98.5 لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار. دروب أمينة سالمة يا رب، نتمناه في بداية الأسبوع، وهذا الأسبوع إن شاء الله أعتقد أنه راح يكون من أقصى الأسابيع اللي مرت علينا في عام 2026. فيوم الخميس بإذن الله تعالى راح تكون إجازة، فأعتقد وفي اعتقادي أن الأغلب منكم اللي خلاص عامل له جدول معين ومتفق مثلا مع أصدقائه على جدول الويكند، جدول الإجازة، أو حتى متفق مع أهله. فوين ما كان هذه الاتفاقات، وين ما كانت دروبكم ومشاويركم، الله يحفظكم يا رب دائما وأبدا. على رقم التواصل 9479995، وأيضا لكل من وده اللي يتواصل معنا عبر قنواتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كده رحب بكل الرسائل من الحين إلى نهاية البرنامج. ومثل ما عودناكم تكون معنا محطات مختلفة متنوعة خفيفة ولطيفة، ونحاول قدر الإمكان أن محطاتنا تكون خفيفة، لأن تعرفوا أجواء الصباح ما يحتاج لها أي نوع من الثقل، وهذا أكيد واجبنا في برنامجنا الصباحي. درب الأمانة يا رب مستمعين، راح أرجع لكم من بعد هذا الفاصل.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

بما أن حاليا هي فترة الاختبارات أو عفوا فترة الإجازة، الاختبارات طلبة الثانوية الله يوفقهم يا رب العالمين في اختباراتهم، ولكن بالنسبة للطلبة الآخرين فهي الإجازة الصيفية. عموما مستمعين، بما أن هي فترة إجازة فحلو أن الواحد يستغلها الاستغلال الصحيح. فهناك فوائد لسباحة الأطفال تتخطى حدود اللياقة البدنية وتغير كذلك السلوك، فمن خلال السباحة فالموضوع مش فقط حرق الطاقة ولكن أيضا تنظم الجهاز العصبي لدى الأطفال. فتنظيم الجهاز العصبي مستمعين الماء يوفر بيئة فريدة تمنح الجسم ما يعرف بالمدخلات الحسية العميقة من خلال ضغط الماء على الجسم ومقاومته، وهذا تأثير يشبه الحضن الدافئ والثقيل، وهو الذي يساعد بشكل جدا كبير في تهدئة الجهاز العصبي المركزي، خاص الأطفال اللي يعانون دائما من القلق، فرط الحركة، وحتى اضطرابات الطيف التوحدي. كذلك من فوائد السباحة تحسين السلوك، فلما يجهز أو لما يهدي الجهاز العصبي ويبدأ يقل مع التوتر الحسي يتحسن سلوك الطفل تلقائيا، ويصبح أكثر قدرة على التركيز وأقل اندفاعية وأكثر استقرارا عاطفيا. وأيضا من خلال توصية المختصين مستمعينا، بالفعل يوصي كثير من أخصائي العلاج الوظيفي وأخصائي أيضا نفسية الأطفال بالسباحة ليس فقط كرياضة بل أيضا كجزء من خطة علاجية لتحسين المهارات الحسية والحركية والسلوكية للطفل. فعموما بشكل عام مستمعينا، جميل أن الواحد فعلا يعني يخصص كذا مساحة لطفله يتعلم فيها أشياء جديدة، أو من خلالها يعني يوثق إحدى الهوايات اللي تكون متواجدة مع هذا الطفل. إضافة إلى ذلك، أنا من وجهة نظري الشخصية أنا أحس أن اليوم لازم على كل واحد يتعلم السباحة. اللي معاه فوبيا صعب أنه خلاص يمارس السباحة أو أنه يتعلمها، ولكن بالنسبة للأطفال فهي فرصة بالنسبة لهم إحنا اليوم نقوي هذه المهارة معاهم، مهارة السباحة. وأيضا يمكن سبحان الله يعني صار معاه موقف يوم من الأيام أو غيره وكذا، فخلاص الخبرة موجودة عنده والسباحة أوردي متواجدة معه. فأنا من وجهة نظري أحس أنه لازم عندنا لا سمح الله إذا صادف شيء يقدر أنه يتجاوز ذاك الأمر، سواء كان في حوض السباحة أو حتى في البحر أو في أي أماكن أو أي مكان آخر للوادي. أنا ما مستحيل الوادي. عموما مستمعينا، هذه كانت فقرتنا الأولى في حلقتنا لهذا اليوم. فقرات ثانية أخرى إن شاء الله من بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: مستمعين، اختراعات غيرت العالم بالصدفة. فتخيلوا معاي على المايكرويف، اكتشف مهندس لما ذابت قطعة الشوكولاتة في جيبه بسبب موجات الرادار، فاكتشف أن الموضوع لا في حرارة تنتقل من هني إلى الجانب الآخر، وأيضا ذابت قطعة الشوكولاتة، فمعناته أنه نقدر نحن اليوم نسخن الوجبات. أيضا تخيلوا معاي رقائق البطاطس للأغلب منا يعشقه، صنعت كرد فعل غاضب من طباخ على زبون تذمر من سمك البطاطس، فقرر تقطيعها رقيقة جدا جدا، فحاول انه كذا يعاند، ولكن من بعد ذلك سبحان الله يعني اصبحت شهيرة جدا، وكذلك لفت العالم لفة الرقائق البطاطس، وايضا لا عشاقها بكل تأكيد. الفازلين مستمعين عمال النفط اكتشفوا مادة شمعية تعالج جروحهم، فأخذها كيميائي وطورها، اللي هو الفازلين اللي نستخدمه بالغالب. أيضا الألعاب النارية مستمعينا، طباخ صيني خلط الفحم مع الكبريت، بالصدفة انفجر القدر، فمن خلالها قدر أن يكتشف نحن اليوم نقدر نصنع الألعاب النارية، ومن هنا كانت البداية. فعموما هذه كانت بعض الصدف اللي ما زالت موجودة لغاية اليوم، وأكيد نشكرهم على هذا الاختراع وعلى هذه الصدفة اللي فادتنا ونفعتنا لغاية اليوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا اكيد في هذه المحطة. خلينا نتكلم عن شيء نحن اليوم نحتاجه وايد. خلونا نتكلم عن كيف نحن اليوم نخلق الأجواء الإيجابية لنفسنا رغم كل المعطيات السلبية اللي من حوالينا، ولكن أعتقد أن حان الوقت الآن نغير طريقة تفكيرنا 180 درجة. الدراسات تقول مستمعينا لما تركز على الأشياء الحلوة اللي في حياتك، دماغك راح يبدأ يعيد ترتيب نفسه عشان يلاحظ أشياء أكثر حلوة، وهذه تعتبر روعة المرونة العصبية. فالدماغ فعليا يغير تركيبته وطريقة عمله حسب الأفكار اللي أنت تكررها باستمرار. إذا كان تركيزك على التوتر والمشاكل، دماغك راح يقوي المسارات العصبية المرتبطة بالخوف والقلق. وإذا كان تركيزك على الامتنان والشكر، دماغك يقوي المسارات العصبية المرتبطة بالفرح والهدوء والتفاؤل. لذلك ممكن شخصين يعيشوا نفس الحياة تقريبا، بس كل واحد منهم يحس فيها بطريقة مختلفة تماما. واحد درب دماغه يدور على مثلا العقبات والمشاكل والتحديات، الثاني درب دماغه أن يشوف الأشياء الجميلة والإيجابية. التغيير مستمعينا يبدأ بخطوة صغيرة، بداية 5 ثواني امتنان عن وعي في كل صباح. أيضا دماغك راح يشبه الشيء اللي أنت تكرره باستمرار، فغذيه بالأشياء الإيجابية. فمثل ما ذكرنا سابقا على هذا الموضوع، ممكن أنك أنت تكتب أشياء مثلا أنت ممتن لها في كل صباح وتركز على هذه الأشياء، لأن يعني بداية وقبل كل حاجة، كل ما شكرت الله على نعم اللي أنعمك عليها راح يزيدك أكيد من فضله. فهني راح يعني تتراكم عليك النعم وراح تستشعرها أساسا، عكس لما يقولك والله أنت ما راح تحس بالنعمة إلا إذا فقدتها. فلذلك حاول أنك أنت ما تفقد هذه النعمة اللي موجودة بين إيديك وما توصل لهذه المرحلة، وأنك تستشعرها من اليوم. إذن حبتنا هذه كانت أكيد محطة من محطات البرنامج الصباحي دروب أمينة سالمة، كل ما أتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
4: ويا هلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية صباحية اكيد نوجهها لكل من ثبت الموجة ويسلك هذا المشوار وين ما كان دربك ومشوارك. طيب، في هذه المحطة خلونا نتكلم اذا تعرضت لهذا الشيء او لا، ولكن تعرضت منصات الفيسبوك والإنستغرام والواتساب التابعة لشركة ميتا لعطل مفاجئ يوم الخميس الماضي، اللي تسبب في صعوبة وصول ملايين مستخدمين إلى خدماتها حول العالم. أظهرت بيانات للمتخصصين في تتبع الأعطال الرقمية ارتفاعا حادا في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام الفيسبوك عبر تطبيق أو حتى عبر الموقع الإلكتروني. كما أيضا أبلغ مستخدمو من مشكلات مماثلة في الوصول إلى الإنستغرام، إضافة إلى تعطل بعض الخدمات الواتساب خصوصا على نسخة سطح المكتب. ولم تصدر شركة ميتا تعليقا فوريا بشأن هذا العطل، وأيضا تداول مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي شكاوي بشأن توقف تحمل كذلك الصفحات، وأيضا صعوبة تسجيل الدخول وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة. يأتي هذا العطل مستمعين ضمن سلسلة انقطاعات تقنية شهدتها منصات التواصل الكبرى خلال السنوات الأخيرة، اللي غالبا ما تؤثر على ملايين المستخدمين والشركات المعتمدة على خدمات ميتا الرقمية. فهذا مستمعي على شركة ميتا، ويا ترى هل فعلا صادفت أي تغير في هاتفك أو حتى في منصات مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا يمكن البعض فعلا حس بهذا النوع من العطل اللي كان موجود في منصة ميتا، ولكن البعض اللي ربما ما أثر فيه أو حتى ما حس إن في شيء يعني غير طبيعي في إحدى المنصات.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة، نستعرض معاكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يعزي ملك تايلند في وفاة ابنته. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك ماهافا فجير ملك تايلند، وذلك في وفاة ابنته صاحب السمو الملك، الذي أعرب من خلال جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلندي الصديق. جهود وطنية لتعزيز إنتاج النفط والغاز. خطة مسقط مشروع عماني دولي يعزز مبادرات السلام والتفاهم والتماسك المجتمعي. مخطط سياحي ساحلي متكامل بالدقم، وتمضي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير القطاع السياحي عبر المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية الهادف إلى تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية، ويهدف المخطط إلى تطوير واجهة بحرية حيوية تمتد مسافتها إلى 16 كيلومترا. وزير الخارجية الإيراني الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة. أما من ملحق بلادنا المحلي، السلطنة تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة لتعزيز السلام واجهة خطاب الكراهية، مبادرة دولية لترسيخ الحوار والوقاية من العنف عبر القيادات الدينية والشعوب الأصلية. على ملحق المؤشر الاقتصادي، الدولار قرب أدنى مستويات الأسبوعية. القطاع المالي ببورصة مسقط يعزز مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدة من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم البنوك وشركات الاستثمارية. قيمة المبيعات المحلية المؤمنة تتجاوز 180 مليون ريال عماني. على الملحق الأخير من الشبيبة مستمعينا، الجماهير هو الملحق الرياضي، استعراض تقرير مشاركة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية ودورة الألعاب الخليجية، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. حلقة عمل تدريبية متقدمة في الشطرنج بنادي نخل بمشاركة أكثر من 22 لاعباً. نادي صلالة شريك رياضي لبطولة كأس الأكاديميات العربية في ظفار، ومحافظة ظفار تواصل تعزيز مكانتها الرياضية، وكأس تبني شراكات استراتيجية مع الأندية المحلية. الطوقي يمثل اتحاد شرق الأوسط للتربية البدنية المعدلة في مؤتمر براغ الأوروبي. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: صباح الخير، صباح نور، صباح السرور. دروب أمينة سان مكيد أتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، وين ما كان دربك وين ما كان مشوارك الله يحفظك يا رب ودير بالك، وأهم حاجة مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن، وقبل لا أروح لتفاصيل هذه المحطة، هل معكم شخص في العائلة إذا احتاج منك حاجة أو بغى يسألك عن شيء رسالة، ومن بعد ديك الرسالة إذا ما رديت عليه في نفس الثانية راح يتصل فيك يمكن لميت مرة أو لمليون مرة. فبالنسبة لك الموضوع مزعج، سواء كان رنات واتساب أو حتى إذا كان الموضوع يعني اتصال عادي. فأنا متأكدة إن في كل عائلة في أشخاص مزعجين يحبون الاتصالات أكثر من حبهم للرسائل، وما عندهم الصبر إنهم ينتظرون نهائياً إنك أنت ترد عليهم بعد فترة. عموما تخيلوا معاي، في اليابان القبض على

رجل لاتصاله بزوجته 100 مرة في اليوم. فألقي القبض على رجل ياباني بتهمة ملاحقة زوجته عبر الهاتف، إذ كان يتصل فيها أكثر من 100 مرة في اليوم بشكل مجهول، لا يقول شيء حتى تغلق الخط. سئل عن سبب مضايقته لزوجته لأكثر من شهر بمكالمات الغريبة، أجاب بكل بساطة: نحب زوجتي وكنت أتصل فيها بدون ما أنطق بكلمة، وكأن الملاحقة دليل على حبه. لا إذن طيب، يعني إذا تريد تافي وين سايرة وين ياية، يعني على رسالة خلاص انتهى الموضوع، ليش طولها وهي قصيرة؟ يعني سبحان الله في أشخاص يعني ما يحبون الموضوع يكون مباشر، إلا لازم لف ودوران وغيره وكذا. يعني إحنا حاليا أعتقد وصلنا لعصر الزبدة، يعني ودنا نعرف الزبدة أكثر من أعرف السالفة بالكامل، لأن تفاصيل السالفة بالنسبة لي مش مهمة نهائيا كثر الزبدة اللي موجودة في تلك السالفة أو في ذاك الموضوع. إضافة إلى ذلك، ما تلاحظوا الحين يعني مسألة الحش خف؟ يعني الحين صار إنه مش بديك الكثرة، الواحد اللي صار يحب يتكلم عن فلان وعلان، اليوم أصبحنا يعني والله الحمد أصبحنا وايد حابين إن نركز على نفسنا ونركز على ذاتنا ونركز على طموحاتنا على مستقبلنا على أمورنا، وتاركين كل شيء ورانا، رغم أحيانا يوصلك تراها فلان سوالف عنك فلان قال عنك، ولكن خلاص يعني وصلنا مرحلة ما يعني اللي يقول لنفسه يعني واثق الخطى يمشي ملكا. فلله الحمد أننا نحن اليوم وأغلبنا ومعظمنا وصل إلى هذه المرحلة.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا أهلا بالجميع مرة ثانية وحياكم الله أكيد معنا في محطة جديدة من البرنامج. تخيلوا معاي مسلمين راح نتعرف على بعض المعلومات التي لربما راح تكون جديدة ومفيدة. فتقول المعلومة أن السكر كلما قل في نظامك الغذائي قلت رغبتك فيه. فمستمعين السكر يسيطر على نظام المكافأة في الدماغ، فمثل ما نعرف أنه يحفز إفراز الدوبامين، يبدأ أيضا بطلب المزيد من الاستمرار للدماغ، كل ما كليت سكر كل ما بغيت أكثر، ومع التكرار تقل الاستجابة الطبيعية والرغبة بالسكر تزيد والتحكم فيه راح يكون أقل، خصوصا لمحبين الشوكولاتة. طيب إيش اللي يصير خلال 24 ساعة بدون سكر؟ بداية راح ينخفض معك احتباس السوائل الزائد، راح تتحسن معك حساسية الأنسولين، أيضا راح يصبح مستوى السكر في الدم أكثر استقرارا، ويبدأ الالتهاب في الانخفاض تدريجيا. كما أيضا تقليل السكر يحسن من صحة الأمعاء والطاقة، فتقل البكتيريا المرتبطة بالسكر المكرر، كذلك راح تتحسن البكتيريا المفيدة للهضم، راح يقل الانتفاخ بالمعدة، وراح تتحسن معاك الطاقة والتركيز خلال اليوم إذا قللنا من السكر. طيب الرغبة الشديدة بالسكر ليست ضعف إرادة، ولكن هي في الحقيقة عبارة عن أنسولين أو دوبامين أو حتى رغبة أكبر بالسكر أنت تحتاجها. فكلما كسرت هذه الحلقة وقللت من السكر تدريجيا، بدأ جسمك ودماغك بالتوازن من جديد. فموضوع اليوم أني أنا أهيئ جسمي وأعود نفسي، هذا الموضوع ترى له مشوار طويل والعريض في ذات الوقت. هو نفس الحالة اللي يقولك أنا راح مثلا أودر الشاي أو راح أودر القهوة، فبدل لا يشرب 4 كواب في اليوم يشرب 2 أو 3 كواب، بعد يومين أو بعد أسبوع يبدأ شوي يقلل إلى أن يتركه نهائيا. فالموضوع بالنسبة لي أيضا للسكر أو أي شيء في حياتك ودك أنك أنت تقلل منه، فلا تقلله مرة واحدة وفي لحظة واحدة وخلاص قرار وأنا راح أبدأ وأسوي وأحط، ولكن الواحد لازم أن يضع خطة معينة ويمشي عليها. والله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح التفاؤل، ويا صباح الأحد الجميل، الأحد السعيد. كذا نحن جالسين نصنع طاقة إيجابية من أول صباح يا جماعة الخير. حد يقول يوم الأحد وثق اليوم الأحد وغيره، لا خلاص احنا بدينا يعني، وقررنا ان من يوم رايح راح نبدا نفكر بالافكار الايجابيه ونغير طريقه تفكيرنا وطريقه حياتنا في ذات الوقت. عموما خلينا نتكلم عن معلومه صحيه مستمعينا. هذه المعلومه تقول: من تحذيرات لشرب القهوه على معده فارغه يوميا، قد يرفع خطر الاصابه بالتهاب البنكرياس لا سمح الله. فحذرت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة مارينا من أن شرب القهوة على معدة فارغة بشكل يومي قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من مشكلات سابقة في الجهاز الهضمي. طيب إيش اللي يصير؟ بداية القهوة تحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة فور الاستيقاظ، يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى ارتداد الانزيمات الى قنوات البنكرياس بدلا منها توصل الى الامعاء. عموما مستمعينا، مع الوقت قد يسبب هذا الامر تلفا تدريجيا والتهابا مزمنا في البنكرياس. ابرز المضاعفات المحتمله اللي هي الانتفاخ المعده، الام البطن، فقدان الوزن، زياده خطر الاصابه بالسكري من النوع الثاني نتيجه تراجع كفاءه البنكرياس لا سمح الله. لذلك تؤكد الطبيبة أن العوامل الوراثية تلعب دور، ولكن أيضا نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية أيضا لهما العامل الأهم في الحفاظ على الصحة. فكل ما تعرفنا على معلومة صحية نحاول قدر الإمكان نلتزم بها، لأن دائما الصحة هي أهم حاجة، وإذا راحت الصحة صعب أنها ترجع مثل ما كانت.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخلي

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

عموما مستمعيني، إذا بنتكلم عن آخر مستجدات اللي يعاني منها البعض، ما أعرف ليش حسيت إن الموضوع بعد للحين ما وصل معانا، لكن يمكن لدول أخرى. فالطرد من الحساب بشكل مفاجئ عن ليس الموضوع غريبا تماما. فالعطل العالمي الذي ضرب ميتا، منصات ميتا مستمعين بما فيها أكيد منصة الإنستغرام والفيسبوك والواتساب، تشهد انقطاع عالمي ومئات آلاف الحسابات أبلغت عن أعطال. في إيش اللي جالس يصير؟ اللي جالس يصير مثل ما ذكرنا مستمعين عن عطل تقني واسع النطاق تسبب بإخراج يعني أصحاب الحساب من خوادم منصات ميتا. تخيل يعني أنت في حسابك وطلعت منه فجأة يعني بدون سابق إنذار. يعني نحن يدوب إذا غيرنا تلفونه من تلفون إلى تلفون ثاني، إيش الخبص اللي راح تصير؟ يعني في أشخاص يعني ما حافظين الرمز السري تبع الحساب نفسه، فيضطر إنه يسجل مرة ثانية عن طريق الجيميل أو حتى عن طريق القلم عن طريق الرقم، لين ما يقدر إنه هو يسترجع حسابه مرة ثانية. فالموضوع فيه خطوات وسالفة طويلة عريضة، وأساسا إحنا بروحنا نتعايز يعني نضيف حساباتنا خصوصا من بعد ما نغير الهاتف. فالسالفة فعلا يعني معقدة تماما نرجع الحساب مرة ثانية، إلا للأشخاص اللي يعني ما شاء الله عليهم حافظين الرمز السري تبعهم، فهم خلاص يعني يعتبروا حاليا في الوضع الأمان. ولكن اللي ما يعرف حساب أو الرمز السري، أعتقد شوي الموضوع راح يكون بالنسبة لعوار راس. فهذا مستمعين على ما يحدث في العالم خلال الفترة الماضية، والصور والفيديوهات ما زالت تتداول إلى غاية اليوم.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

ويا مرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم لماذا يبقى الأثرياء أثرياء. فأربع أسرار يمكن هذه الأسرار ما راح تتوقعها نهائيا. بداية قبل كل حاجة، ما الفرق بين شخص يربح $1,000,000 ثم يخسره بلمح البصر، وآخر يحول نفس المليون إلى أرض مستدام يمتد لمئة عام؟ عموما هذا ذكرني ان لما نستلم اي مبلغ على طول سبحان الله عندنا يعني هذاك التفكير ان لا لازم اصرفه بالكامل وارجع الى نقطة الصفر مرة ثانية. ياريت لو الاشياء اللي نحن نشتريها اشياء مهمة. يعني عموما روب مالرني يجيب على هذا السؤال مستمعينا. بداية يقول لك تربية الابناء في العائلات الثرية بحق لا تترك ابنائها يغرقون في وهم الاستحقاق المطلق ويتم زرع عقيدة المسؤولية في عقولهم مبكرا. يعني سالفة الدلع وأنا أوفر لك كل شيء والسيارة الفلانية والتلفون الفلاني وإيش اللي خاطرك فيه وغير، لا لا لا هذا كل الدلع ما راح يشوفه نهائيا. أيضا استراتيجية البيع عند الأثرياء، الأثرياء الأذكياء يشترون الأصول ويتمسكون بها لعقود في العقار اشتروا قبل 30 عاما وتجاوزت قيمة اليوم أضعاف والأضعاف، وهذه الأضعاف يعني ممكن هو راح يغطيها من خلال تكلفة صيانة مرات ومرات وليس للبيع أبدا. يعني مثلا يعني يشتري مثلا يعني مثلا منزل في مكان معين وهذاك المنزل هو يخليه للإيجار، المبلغ اللي يطلع منه راح يكون للصيانة وغيره وكذا. بالإضافة إلى يمكن اليوم الموقع الاستراتيجي مش مهم في ذاك المكان، ولكن من بعد 5 سنوات أكيد له قيمته الخاصة. طيب آلية انفاق الأثرياء، السر الأكثر إثارة للدهشة مستمعينا أن ترى الثري يمتلك مئات الملايين ومع ذلك يدقق ويسأل عن تكاليف صغيرة لا تتعدى عشرات الدولارات. يعني وايد شيء جميل اليوم أنا أعرف فين رايحة بيستي، هين رايحة، يا هني يا هناك، يا في البترول كم راح في البترول، كم راح في هالمحل اللي أنا طلعت منه. فضروري الواحد يسوي له فعلا خطة وأيضا يعرف مصاريفه وين تروح. عموما اللي سووا هذه الحركة هم ليس بخيلين ولكن خوفا من الفقر، لأن عقلية المقتصدة هي المصل الواقي الذي أبقاهم في قمة الهرم المالي. فهذه مستمعين على بعض الأسرار اللي قضى من خلالها الرجل اللي ذكرناه قبل شوي أكثر من 30 عاما والذي أصبح مستشارا لأثرى العائلات في العالم، وربما بعض القصص وقعت بملايين الدولارات ولكن الاستثمارات دائما هي اللي تصنع إمبراطوريات مالية. روب بالرني هو الرئيس التنفيذي لإحدى شركات إدارة الثروات ويرى أن السر الحقيقي لا يكمن في حجم المال بل في طريقة التفكير. الموضوع بنفس الحال مع الراتب. الزبدة من هالكلام وأنا قلت لكم إياه حاليا أن الموضوع بنفس الحال مع الراتب، ولازم تعرف راتبك وين تصرفه وين ما تصرفه.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

بعنوان مستمعينا لا تتخلص من هاتفك القديمة. طيب 10 استخدامات ذكية راح توفر عليك مئات من الدولارات. فمع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أصبح الكثير يبدل جهازه فور شراء جديد، لكن الحقيقة أن الهاتف القديم لا يزال يملك شاشة وكاميرا ومعالج واتصال بالإنترنت، فيمكن تحويله إلى أجهزة متعددة توفر عليك المال. 10 استخدامات ذكية لهاتفك القديم. بداية ممكن راح يكون كاميرا مراقبة منزلية وحتى للسيارة، منصة ألعاب للأطفال أو الألعاب سحابية لكم تكون موجودة داخل الهاتف، منبه مستقل، قارئ كاتب أو قارئ عفوا كتب إلكترونية، مشغل موسيقى أو بودكاست، جهاز للتحكم بالتلفزيون والأجهزة الذكية لو كان الهاتف مش آيفون، لأن أعتقد الآيفون مش معه هذه الخاصية. أيضا كاميرا تسجل داخل السيارة أو إطار صور رقمي للذكريات أو شاشة لعرض بث مباشر من العالم. عموما يعني لا ترمي هاتفك ولا تخلي في الدرج، ممكن أنك أنت تستخدم اليوم الهاتف بعدة طرق. الواحد أهم شيء أنه يعني يعرف كيف يستغل الأشياء اللي موجودة معه، لأن أغلبنا خلاص أول ما نبدأ نشتري هاتف جديد خلاص انتهى الموضوع. أي طال الموضوع ما أعرف إذا ركزتوا معي أو لا، ولكن الهبة الأخيرة صارت على الكاميرات الفورية أو الكاميرات الرقمية. فبعض المحلات لما تقول والله أنا ودي أشتري كاميرا رقمية وغيره وكذا، فيقولك لا خلاص يعني يدوب هالكاميرا موجود، يعني إلا في محلات معينة متخصصة بأدوات الكاميرات وغيرها. فالمغزى إنه خلاص اليوم الكل توجه للتصوير بالهاتف، فصار إنه التصوير بالكاميرا يعني صار إن الموضوع شوية معقد، خاصة إذا كان تصوير شخصي يعني مش للعمل. العمل طبعا الموضوع فارق جدا إن اليوم أنا أصور للعمل، ولكن إذا كان تصوير شخصي فشوي الموضوع يكون مستغرب لدى بعض اللي يعملون في بعض المحلات التجارية. ولكن وايد حابة مسألة إنه بدينا شوية نرجع للأشياء القديمة وبدينا شوية نستشعر وجود الحياة مرة ثانية و جمال هذه الحياة من خلال أكيد نظرتنا اللي نحن نشوفها اليوم لهذه الحياة. فعموما هذه محطتنا ومحطات أخرى، ما أعرف إيش اللي دخلني من الهاتف إلى الكاميرا، ولكن أكيد راح تكون معنا محطات أخرى إن شاء الله من بعد هذا الفاصل. كل ما عليك ثبت الموجة وتخليك أكيد بالقرب منه.

0: عليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

5 عادات مستمعينا تجعل الإنسان سعيدا في حياته. الجميل في الموضوع أن هذه العادات أساسا نحن جالسين نمارسها بشكل شبه يومي، فضمنها العطاء والكرم، وهي طريقة مختصرة إلى السعادة. فلما تقدم هدية لشخص مقرب لك أو تطوع بالوقت والجهد، راح يساهمان في ارتفاع مستويات السعادة معك. فتخصيص المال والإنفاق على الآخرين يحققان فوائد نفسية مستمرة، وأيضا مساعدة الآخرين راح تعزز الروابط الاجتماعية وتمنح الفرد شعورا أعمق بالتأثير الإيجابي. العلاقات الاجتماعية القوية مفتاح للسعادة الحقيقية، والحمد لله نحن مجتمع مترابط. العلاقات الوثيقة قد تكون المؤشر الأقوى على صحة الإنسان وسعادته طوال حياته، فجودة العلاقات الشخصية تتفوق على الثروة والنجاح المهني. بناء علاقات قوية مستمعين ليس مجرد جانب اجتماعي، ولكن أيضا هو استثمار حقيقي ينعكس إيجابيا على سعادتك. فسبحان الله، الإنسان أساسا خلق ليكون اجتماعي. احمي وقتك قبل أموالك لتعزيز جودة الحياة. شعور المزمن بضيق الوقت يعد من أبرز العوامل اللي راح تؤثر سلبا على الصحة النفسية. إدارة الوقت بذكاء لا تقل أهمية عن إدارة المال لتحقيق الاستقرار. فتقليص الالتزامات الغير الضرورية يمنح الفرد مساحة أكبر للراحة والاستمتاع بالحياة. لا تخصص وقتك كامل للعمل، ولا تفكر أطول اليوم بالعمل، ولكن خصص كذلك وقت لنفسك. أيضا تخصيص وقت للطبيعة كل أسبوع. الذين يقضون 12 دقيقة أسبوعيا في الطبيعة يتمتعون بمستويات أعلى من الصحة النفسية، فيقلل الطبيعة التفكير السلبي، ويسمح كذلك باستعادة التركيز الذهني الذي تستنزف ضغوط الحياة. فنحن اليوم محتاجين شوية نبعد نوعا ما عن زحمة الحياة. كذلك البحث عن تجارب التي توسع آفاقك وتثري الحياة. الحياة مليئة بالتجارب المتنوعة، وراح أيضا توسع المدارك وتغير طريقة تفكيرك. الباحثون دائما ينصحون بالسعي لخوض تجربة جديدة بين الحين والآخر. السفر كذلك وتعلم مهارة صعبة تجارب تسهم في بناء الحياة أكثر تنوعا. سبحان الله ليس

سافر وكانت تجربته الأولى للسفر، راح تحس إنه لما يرجع من سفره شخصيته تغيرت 180 درجة. ففعلياً السفر يخليك إنسان مختلف تماماً، يخليك إنسان تركز على حياتك أكثر، مسؤولياتك أكثر، لأنه خلاص يمكن لما تعتاد على روتين المكان اللي أنت عايش فيه فما راح تحادي مسألة متى تأكل ومتى تشبع ومتى تطلع ومتى تروح، لكن لما تروح إلى مكان ثاني راح تحاتي من وين راح تتريق، راح تحاتي من وين تتغدى، راح تحاتي من وين تتعشى، فهذا كله راح يبني فيك معاك حس المسؤولية في داخلك. أيضا على خوض التجارب، يعني إحنا اليوم ما راح نقولك إن لا ولازم إنك تسافر ولازم إنك خوض التجارب، ممكن يكون أشياء وايد بسيطة موجودة معنا وحوالينا إنك تتعلم أو تتعلمي مهارة جديدة مثل الحياكة أو غيرها، وهذا الشيء أمانة لما تنجزي، يعني راح أقول حياكة لأن للمرة راح يصير أكثر شيء، فلما تنجزي الحياكة راح تحسي فعلا بعد ذلك بنوع من الفخر لنفسك، فهذا الشعور نحن أمانة أتوقع نحتاجه بين فترة وفترة أخرى.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

ويا مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية ودروب آمنة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسوق السيارة في هذه الأوقات. خلونا في هذه المحطة الأخيرة من برنامجنا لهذا اليوم نتكلم عن تزايد حالات النسيان وضعف التركيز بين الشباب. فحذر عدد من الأطباء والاستشاريين من تزايد ظاهرة النسيان وضعف التركيز بين فئة الشباب، مؤكدين أن هذه الفئة أو هذه المشكلة لم تعد تقتصر على كبار السن كما كان يعتقد سابقا، ولكن أصبحت تمتد إلى فئات عمرية أصغر نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بنمط الحياة الحديثة، مقدمتها في البداية سوء التغذية، قلة النوم، الإفراط في الأجهزة الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الضغوطات النفسية والتوتر المستمر الذي لربما ممكن يصادف الشخص في حياته. فهذا كله أكيد له تبعات فيما بعد ذلك. فعموما الواحد على أساس فعلا يحافظ على صحته لازم أنه يعمل جدول نظام غذائي معين وجدول نوم كذلك مستقر. إضافة إلى ذلك إذا كان في مشكلة والحل بين إيدينك خلاص الموضوع محلول، الحل مش بإيدك خلاص انسى الموضوع ولا تفكر شيء أنت ما تقدر تغير فيه 1%، وحاول تشدد نفسك بالأشياء اللي فعلا ممكن تخليك سعيد ومبتهج من الداخل.

دروب آمنة سالمة يا رب، نتمناها لكل من يسوق السيارة الحين ومثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبة 97.5 مسقط والباطنة 98.5 كيل المستمتعين بالأجواء حاليا في ظفار. أجواء سعيدة نتمناها لكل من يستمع لنا سواء كان عبر المرئيات أو حتى عبر الأثير. ختاما تقبلوا تحياتنا في حلقتنا لهذا اليوم يوم الأحد السعيد والجميل. وياكم أنا أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج. من الكواليس والمرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: الجد.
1: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا، اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه، ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه، واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.
2: شبيبة اف ام ام ام، عيش حياتك
3: حياتك حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلاة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابة.

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف
1: عيش

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة. تخريج 30 مختصا في الأمن السيبراني ضمن البرنامج الوطني لقيادات الأمن السيبراني بمسقط. وغدا اجتماع اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية لتحري رؤية هلال شهر محرم. الرئيس الأمريكي من المقرر توقيع اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران غدا. سفارة سلطنة عمان في مملكة هولندا تنظم فعالية ثقافية أدبية، وذلك في إطار تعزيز الحضور الثقافي العماني وإبراز المشهد الأدبي والشعري بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف الشعوب والثقافات. وكذلك الطيران العماني يحصد جائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز إيبكس بيست لعام 2026. وقطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان يشهد نقلة نوعية، هذه النقلة انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ولترويج الاستثمار تذكر أن صالة استثمر في عمان استقطبت 96 طلبا استثماريا ونجحت في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي. وكذلك سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في مقر الأمم المتحدة بنيويورك كإطار دولي لتعزيز دور القيادات الدينية والتقليدية والشعوب الأصلية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والحد من الإبادة والفضائع الجماعية عبر الوساطة والحوار وبناء السلام والتنمية، وذلك برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وشركاء بناء السلام حول العالم. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لحلقة اليوم الأحد بمشيئة الله. بعد هذا الفاصل الإعلاني نأخذكم في البعد الخامس لنقترب أكثر من أبرز الأخبار المحلية المرتبطة بالمستمع والشأن المجتمعي.

0: سمعت سين أصل خمسة مصر وثمانية سين أصل خمسة صلنا.
1: مساء الخير للجميع في هذا اللقاء اللي نبدأ كل رأس الساعة بأبرز الأخبار المحلية، ومرحبين بالجميع أن نكون معكم ونطلع عليكم بشكل يومي ودوري خلال هذه الفترة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. احنا نحاول أن نقترب من جديد الأخبار وعلوم الدار والبلد وأبرز العناوين، أخذها بعناية من خلال فريق يعني الإعداد اللي يحاول ويسعى جاهد أن كل موضوع يكون قريب من اهتمامات المجتمع، خاصة احنا نتحدث عن حراك مجتمعي، أنشطة، مبادرات، فعاليات، برامج خلال هذه الفترة، فترة الصيف، ومع انطلاقة الأجازة الصيفية يبعث حفل ختام مدارس القرآن الكريم بمحافظة ظفار رسالة مهمة جدا. هذه الرسالة موجهة للأسرة والمجتمع والطلبة، مفادها أن العطلة ليست مجرد وقت للاسترخاء والراحة والابتعاد عن الدراسة وتنمية المهارات، بل هي فرصة ثمينة لاستثمار الأوقات فيما ينفع ويبني شخصية ويجسد تكريم 700 طالب وطالبة في مسابقات حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، نموذج حي لما يمكن أن يحققه هذا النموذج من استثمار لمهارات وإمكانيات وقدرات الطلبة. وأكيد الصيف يمكن أن يكون موسم للإنجاز، اكتشاف المواهب، تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم لتنشئة جيل يحمل في قلبه نور الهداية وفي سلوكه قيم الإسلام السمحة، ومن هنا تتعاظم مسؤولية الأسرة في تشجيع الأبناء على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم والبرامج الهادفة. إذن كل أكيد التحية لمن سخر وقته وقام بتنفيذ والمشاركة ودعم هذه المبادرات. ينضم معنا عبر الاتصال هاتفيا من محافظة ظفار الفاضل فيصل بن سعيد بن محمد المشيخي، مدير دائرة الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية. مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك أخي فيصل.
2: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا لك حفيظ،
1: الله يسعدك،
2: شاكرين لكم على هذه الاستضافة.
1: جميل،
2: الله يبارك الله فيك. التوفيق.
1: يا مرحبا، أبرك الساعات بسمع صوتك.
2: أهلا وسهلا، ونحن كذلك سعداء.
1: حلو نعطي فكرة حول كان يعني حول أجواء الفعالية، المشاركين فيها، راعي المناسبة، قبل ما ندخل في تفاصيل طبيعة المشاركة.
2: والله هو حقيقة بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اليوم اختتمنا حصاد لمدة عام لمدارس القرآن الكريم وأنشطتها وفعالياتها، ومن ضمن هذه المسابقات كانت مسابقة حصاد المتميزين ونبراس الهدى.
1: نعم.
2: أما حصاد المتميزين كانت عبارة عن مسابقة لعدة أجزاء من القرآن الكريم بمختلف المستويات وبمختلف الفئات، ونبراس الهدى هو عبارة عن مسابقة لحفظ الأحاديث النووية، الأحاديث الأربعين النووية، والحمد لله يعني لاقت استحسان كثير من المجتمع، وأيضا كانت مشاركة من طلاب المدارس اللي هي مدارس القرآن الكريم، ووصل أكثر من 700 طالب يعني شارك في المسابقتين.
1: ما شاء الله.
2: واليوم كانت حفل الختام تحت رعاية سعادة الشيخ طارق الهنائي والي ولاية الطاقة، وتم توزيع الجوائز والحمد لله.
1: موفقين إن شاء الله الخير. أخي فيصل، ماذا يعني وصول عدد المشاركين من الطلبة والطلاب قرابة 700 طالب يشاركوا في مسابقة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية؟ هذا الرقم ماذا يمثل لكم أنتم؟
2: هذا طبعا ما أتى إلا من جهد مبارك من قبل الإخوة المعلمات والمعلمين وأئمة المساجد، و يعني فريق منظم من المديرية لإقامة مثل هذه المسابقات، وهذه المسابقات طبعا يعني هي تعبر عن بناء الهوية الدينية والتحصين الفكري لأبنائنا وطلابنا. وأيضا هناك ثمار من هذه المسابقات تربوية وسلوكية، وهي تطوير مهارات الطلاب العلمية كفصاحة الفصاحة والبيان، تقوية الذاكرة وغيرها. والحمد لله الجدير بالذكر أنه هناك الملتحقين بمدارس القرآن الكريم في المحافظة ما يقارب 6,000 طالب.
1: ما شاء الله.
2: نعم 6,000 طالب موزع على 21 مدرسة قرآنية وموزع على حلقات المساجد والجوامع والمصليات.
1: ممتاز.
2: فرقم الحمد لله يعني.
1: طيب
2: نحاول أن نستزيد من هذا الرقم إن شاء الله.
1: الله يوفقكم
2: بإذن الله.
1: أخي فيصل، إذا جينا نتحدث عن أبرز المؤشرات اللي ممكن من خلالها بإمكانكم معرفة وتقييم نجاح مثل هذه المبادرات بالتحديد في محافظة ظفار هناك.
2: هو الحمد لله المؤشرات، نحن لما بدأنا قبل عدة سنوات كان الإقبال متواضع على هذه المسابقات، و يعني جاءت هذه المسابقة عشان تحفيز الطلاب في المدارس لزيادة الحفظ، للتثبيت، تثبيت القرآن الكريم، أيضا لحفظ السنة النبوية، حفظ الأحاديث، وأيضا في من ضمن المعايير بعض المعايير يكون فيها تفسير.
1: نعم.
2: يعني تفسير مثل هذه الأحاديث أو تفسير بعض معاني القرآن الكريم.
1: جميل.
2: وهذا الشيء يأتي سنة عن سنة في شيء من التجديد.
1: ممتاز.
2: والحمد لله. وهذه ترى يعني خلال سنة نبدأ من شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 إلى نهاية العام شهر 5 لما تغلق المدارس القرآنية أبوابها، والآن نستعد للمراكز الصيفية.
1: أيوة هذا اللي أريد أتحدث
2: يعني
1: عنه.
2: نحن ما توقفنا.
1: أكيد.
2: فقط نطوي مسابقات معينة
1: وتبدأ
2: بمسابقة.
1: حلو بقرار. الاستثمار واجد يعني مهم أنك تستثمر فترة الأجازة الصيفية. عندما نتحدث أن حفل ختامي تزامن مع هذه الأجازة الصيفية أو بداية الأجازة، كيف يمكن يعني فعلا استثمار هذه الفترة في تنمية المهارات الأبناء في الجانب الديني والمعرفي؟
2: هو الحمد لله الأخ حفيظ ما شاء الله، نحن أمس أعلننا عن إطلاق يعني ما يقارب 110 مركز صيفي في المحافظة.
1: جميل.
2: وعلى على عد على أغلب ولايات المحافظة، وبمشاركة الأئمة ومشاركة معلمات القرآن، مشاركة المرشدات الدينيات، ومشاركة الوعاظ.
1: ممتاز.
2: هؤلاء يعني الكادر الديني راح يعلم أبنائنا القرآن والسنة النبوية والفقه والوعظ، بحيث أنه نحفظ أوقات أبنائنا ونستثمرها بما يعود عليهم
1: بالنفع.
2: بالنفع خلال هذه الإجازة. أنت عارف الإجازة ما شاء الله طويلة، ويحتاج أنه الكل يتكاتف بداية من أولياء الأمور في منازلهم، ثم من الجهات المختصة اللي هي مديرية الأوقاف والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
1: جميل. إيش الأثر أستاذي اللي ربما شعرتم به أو لمستموه على الطلبة الذين كانوا يعني مشاركين معكم بشكل مستمر في الفترة الماضية في هذه المسابقة؟
2: ما شاء الله يعني الطلاب ارتقوا صراحة في حفظ القرآن، حتى ما شاء الله صار عندهم تفوق دراسي في المدارس العلمية الأخرى، لأنه أثبت الدراسات أنه اللي يحفظ القرآن سبحان الله يكون عنده تفوق دراسي، تفوق معرفي، تفوق حتى عقلي.
1: ما شاء الله.
2: ونفس الشيء تنمية الثقة بالنفس وعدة أمور.
1: الحمد لله. طيب إلى أي مدى كان الأسرة لها دور في تحقيق هذه النتائج المميزة لأبنائها؟
2: ولولا يعني دور الأسرة ما شاء الله يعني حقيقة أولياء الأمور متكاتفين مع المديرية بشكل جدا، خاصة في المدارس القرآن، حلقات القرآن. يعني نحن لما نفتح مركز صيفة لإعلان عنه يمكن خلال 12 ساعة إلى 24 ساعة يتسكر الأعداد.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. وهذه يدل على تهيئة أولياء الأمور لأبنائهم للدراسة والالتحاق بهذه المراكز وتحفيزهم والناس الآن على وعي كبير جدا.
1: نعم.
2: يعني أولياء الأمور الآن على وعي كبير بما يدور ليحصن أولادهم من الأفكار الدخيلة. وأنت عارف أنه صارت السيطرة على الأبناء
1: صعبة، مش مثل قبل فعلا،
2: الإنترنت وغيره ما صارت مثل الأول
1: فعلا.
2: هم في يعني في صراع مع المؤثرات الخارجية والتحفيز الداخلي حتى يدخلوا هذه المدارس والمراكز وغيرها.
1: طيب دور المعلمين إذا جينا نتحدث والمشرفين في الحفاظ على دافعية الطلاب للاستمرار في في في الحفاظ على حفظ القرآن الكريم، المشاركة، الاهتمام أيضا بهذا الجانب،
2: ويأتي دورهم دائما بالتحفيز من خلال المسابقات، من خلال جوائز معينة، من خلال الشهادات التقديرية، من خلال النصح الدائم. يعني المشرفين والموجهين لما يلتقوا بالأخوة المعلمين واللائمة، وأيضا لا ننسى الأخوات بطرفيهم، الأخوات والإخوة في المدارس عندهم ما شاء الله من التحفيز، من التوجيه، من النصح. فعملية مشتركة يعني بين المعلم والمعلمة والمشرف والموجهة وهكذا.
1: جميل.
2: وانتهان بالإدارة اللي هي في المديرية، كل التحية يعني لهم،
1: يعطيهم العافية. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، يعني كيف اليوم أن نستطيع صناعة يعني صيف لأبنائنا، هذا الصيف يكون موسم لحفظ القرآن وفي الوقت نفسه بناء الشخصية، لا مجرد وقت يضيع أمام شاشات الهواتف للأسف الشديد في كثير من الأحيان.
2: ومن خلال يعني وتواجد ولي الأمر، لما يولي الأمر يكون متواجد مع ابنه وبناته في المنزل بالتحفيز والتشجيع ورسم خطة واضحة لهم إن هذه الإجازة ما تنتهي إلا بتعلم القرآن.
1: نعم.
2: بتعلم مهارة جديدة، بتعلم أي شيء جديد، بحيث إنه لا تنتهي هذه الإجازة إلا ونحن يعني حققنا هذه الخطة. أي أبناء أو أي أسرة لم تضع لنفسها خطة في الإجازة الصيفية ستدرك أنها وصلت إلى شهر 8 وداخل على الفصل الجاي وهي ما عملت أي شيء.
1: أحسنت. صحيح.
2: إلا من خلال خطة واضحة أنه يا أبنائي يعني هذه المراكز الصيفية القرآنية موجودة، فيه الجمعيات الأخرى، الأندية الرياضية.
1: نعم.
2: الكل موجود، يعني موجود في هذه الإجازة لثقل مواهب أبنائنا وولادنا. فقط أنت عليك ولي الأمر إنك تتحرك، إنك تضع هذه الخطة، إنك تشجع، وإنك تبذل الوقت. هذا هو اللي مطلوب من الجميع.
1: يعطيك العافية، عسى الله يقويكم يا رب ويوفقكم ويأجركم على هذه الجهود اللي جالسين تقوموا فيها من مبادرات لتحفيز الطلبة خلال فترة الصيف وهذه الأجازة، وبدايتها أن يقتربوا أكثر من كتاب الله في حفظ القرآن والحديث النبوية. شكرا لك.
2: آمين. جزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك
2: على هذه الاستضافة، وما قصرتوا وأنتوا دائما داعمين.
1: الله يسلمك.
2: شكرا لكم على تسليطكم لهذا الموضوع المهم وهو القرآن الكريم والمراكز الصيفية. شكري وتقدير للمدير العام والفريق، فريق الأنشطة والفعالية في المديرية
1: لهم التحية،
2: اللي قاموا بهذا الجهد الكبير. شكرا للمعلمات والأئمة والموجهين والموجهات والمشرفين ولجميع الطاقم الإداري، شكرا للجميع وشكرا لكم أنتم.
1: أحسنت. واجب طال عمرك. كان معنا عبر الاتصال الهاتفي الفاضل فيصل بن سعيد بن محمد المشيخي، وهو مدير دائرة الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار، وحديثنا حول إقامة هذه المسابقة وحفل ختام مدارس القرآن الكريم لعام 1447 هجريا لعام 2026، تنفيذ المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار في ثلاث مجالات: تكريم مسابقة حصاد المتميزين لحفظ القرآن الكريم، وتكريم نبراس الهدى لحفظ الحديث النبوية والمجيدين بمدارس القرآن الكريم، وحلقات الجوامع والمساجد بمحافظة ظفار. جميلة هذه المبادرات اللي فعلا تعكس حرص كثير من الجهات والقطاعات أنها تهيئ بيئة مناسبة يستثمر فيها الطالب خلال ومع بداية الأجازة الصيفية وقته في تنمية مهارات معينة، تطوير أيضا جوانب رياضية بدنية تتعلق أيضا بالعقل والتفكير وغيرها من الجوانب اللي يحتاجها اليوم الطالب من خلال تحفيز ولي الأمر له وأيضا توفير الأسرة المكان المناسب لإشراك الابن في هذه الفعالية والبرامج الصيفية. فاصل قصير وبعدها بمشيئة الله راجعين لكم في البعد الخامس.

0: في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي. إحنا نحاول في يعني في هذه الفترة من البعد الخامس إن نكون قريبين من أيضا من حراك من فعاليات من برامج من أنشطة سواء كان عبر الاتصال أو ضيوفنا في الاستوديو اللي دائما يشرفونا ويزودونا بأبرز الأخبار و التحليل ومن ثم ذكر أيضا بعض الأشياء اللي إحنا محتاجين ننقلها إلى المجتمع وهذا أكيد بطبيعة الحال دورنا. ولكن أكيد يعني عندما نتحدث عن موضوع التبرع بالدم كرسالة إنسانية نبيلة هذه الرسالة أكيد تجسد أسمى معاني التكافل والعطاء ويمكن من خلال التبرع بالدم ولأي وحدة خاصة بالدم أن تسهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى وكثير من المصابين أو أم أيضا أثناء الولادة أو طفل يحتاج إلى رعاية عاجلة. ومن هذا المنطلق يحتفل العالم اليوم في الرابع أو يحتفل خلال هذول اليومين باليوم العالمي للتبرع بالدم في 14 من يونيو من كل عام فرصة جديدة بإمكاننا نكون جزء أن نعطي هذا الدم لشخص يحتاج في حملات كثيرة الآن قائمة وأيضا أدوار كبيرة للمتطوعين اللي يمنحون الآخرين فرصة حياة جديدة وتعزيز الوعي بأهمية توفير إمدادات آمنة وكافية من الدم بشكل دائم ودوري. وحول هذا الموضوع ينضم معنا بالاتصال الفاضل موسى بن محمد العبودي ممرض أول في بنك الدم المدينة الطبية بجامعة السلطان قابوس. كل عام وانت بخير يا أهلا وسهلا فيك أخي موسى.
1: أهلا وسهلا أخي.
0: الله يسعدكم. طمني عليك.
1: مشكورين على الاستضافة.
0: الله يكرمك ويسلمك. بشرنا كيف النشاط معكم؟
1: لا ما شاء الله اليوم في نشاط جميل جدا حقيقة يعني. جميل. تنوع بين الحضور الفعلي للتبرع وبين الاحتفال بالمتبرعين بالدم أصحاب العطاء العظيم هذه للشباب في المجتمع.
0: جميل.
1: يوم مميز حقيقة يعني.
0: يعني تم تخصيص يوم عالمي وتحتفي فيه السلطنة ممثلة أيضا بعدد من الجهات الخاصة بالجانب الصحي. إيش الرسائل الإنسانية تعتقد والصحية اللي يحملها هذا اليوم لكل مهتم ولكل متبرع؟
1: نعم طبعا هذا التبرع بالدم يعني رسالة إنسانية والعطاء إنساني يبتعد يعني له يعني كما تقول أبعاد كبيرة جدا يعني فالعطاء الدم للمرضى والمحتاجين هذا هدف نبيل جدا ونحث المجتمع ونحث المتبرعين بالاستمرار في التبرع بالدم لأن هذا حاجة ملحة ومستمرة ما دام المرضى موجودين في المستشفيات والأطفال والنساء والمرضى المحتاجين موجودين لا بد أن يكون الاستمرارية في التبرع
0: لا تتوقف الحاجة
1: نعم المصدر الوحيد للدم هو الناس الأصحاء
0: أحسنت
1: فلا بد أن نشد من همتهم ويعني نحفزهم للاستمرارية في التبرع بالدم وهذا اليوم يعني يتجسد فيه الشكر لهذه الفئة من المجتمع المتبرعين بالدم.
0: جميل. أكيد هذا اليوم أيضا يذكر كثير من الناس ويرفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالدم.
1: أكيد أكيد لأن حقيقة يعني أي جهد أو عطاء يقابله شكر فالمتبرعين بالدم كل مرة يتبرع بالدم يعني يشعر بعطاء ويشعر بشعور جميل جدا نوع من السعادة ممتزجة مع الرضا ممتزجة مع يعني إنقاذ الأرواح المرضى الشعور بنعمة الدم ووحدات الدم في إنقاذ الحياة المرضى في المستشفيات.
0: كيف تقيمون أخي موسى ثقافة المجتمع العماني حول التبرع بالدم؟
1: طبعا حقيقة المجتمع العماني يعني مجتمع محب للعطاء ومبادر فبالنسبة للتبرع بالدم احنا نلامس يعني حقيقة يعني يعني تفاعل كبير جدا في كل الحملات التبرع بالدم الحملات اللي تنظمها بنك الدم الجامعي او المؤسسات الاخرى لا يبقى إلا سمة جميلة جدا يعني في المجتمع، والمجتمع محتاج فقط اللي هو إيش، إبراز هذا الدور ويعني تسهيل الإجراءات أو الوصول لأماكن التبرع بالدم، أو إنه المؤسسات الصحية تصل إلى الفئات هذه في المجتمع بحيث إنه يعني تستمر في التبرع بالدم. بس كثقافة بدأت تتغير خلال 10 سنوات الأخيرة، صار يعني نقلة كبيرة جدا في جانب الوعي بالنسبة لأهمية التبرع بالدم، فوائد الصحية للتبرع بالدم، حاجة المرضى والشعور بأهمية توفر وحدات الدم قبل وصول المرضى.
0: جميل.
1: هذا الهدف اللي لابد أن يكون موجود يعني.
0: لكن على أرض الواقع، هل تشعر أن أعداد المتبرعين لتغطية الاحتياجات الإنسانية لهذا الدم والمؤسسات الصحية كافية؟
1: هذا حقيقة يعتمد على الفترة الزمنية، يعني في بعض الأيام أو بعض الأوقات يكون يعني في تواجد يعني للمتبرعين بشكل كبير.
0: نعم.
1: وفي فترات تكون فيها نوع من يعني الركود أو
0: الهدوء،
1: قلة المتبرعين، الهدوء مثل هذه الأيام. هذه أيام صيف وحرارة، وإحنا خاصة في بنك الدم الجامعي يعني عندنا رافد الطلبة الجامعة، فنفتقد هذه الفترة، فترة الإجازة، فترة كذا، فيبقى يعني هذه الفترة فترة شوية أقل عدد المتبرعين، بينما عدد المرضى والحاجة المرضى حقيقة يعني مستمرة بنفس الوتيرة. يعني
0: إيش هي أكثر فصائل الدم اللي يعني يحتاجها عند الطلب بشكل كبير؟
1: نعم،
0: إيش أكثر فصائل الدم اللي دائما يعني تشعر أن الناس
1: أكثر استهلاكا هي فصيلة الدم الأوميجا؟
0: نعم.
1: ولكن في فصائل نادرة اللي هي الفصائل السالبة خاصة، هذه الفصائل يبقى على يعني يعتمد على عدد المرضى الموجودين في نفس الفترة. ففي بعض الحالات المرضية يعني يصعب إنك تحصل الفصيلة المناسبة له، يضطر انه يكون في نوع من التاخير في توفير وحدات الدم لبعض المرضى. لكن بشكل عام اكثر استهلاكا واكثر فئه المجتمع هي من فصيله الاوموجب.
0: اليوم بنوك الدم لها دور كبير في انقاذ الارواح، ايش الدور اللي تقوم به اليوم هذه البنوك في المنظومه الصحيه؟
1: طبعا المنظومه الصحيه وبنوك الدم يعني مرتبطه ارتباط كثير في تحسين جوده الرعايه الصحيه في المؤسسات الصحيه بالنسبه للمرضى.
0: أحسنت.
1: فكل ما توفرت وحدات الدم في الوقت المناسب كانت يعني خففت معاناه المريض، خففت الاعراض المصاحبه لتاخر وحدات الدم.
0: نعم.
1: كل ما كان الدم موجود ومستقر يعني لمخزون الدم في وحدات بنوك الدم.
0: نعم.
1: كل ما كانت حياه المريض او ذاك تكون افضل واكثر جوده يعني واحسن رعايه من التاخر في وحدات الدم يعني.
0: جميل. طيب اخي موسى، الان هو السؤال الاهم بالنسبه الى المستفيد من هذا الدم، يبقى ضمان سلامة هذا الدم قبل نقله للمريض.
1: نعم.
0: كيف هو الحال؟
1: هذا بالنسبة للاشتراطات أو توفر سلامة الدم يخضع لمعايير يعني لا نقول خط أحمر ما فيها تنازل. بالنسبة للفحوصات المخبرية في بنوك الدم، كذلك بالنسبة يعني مقابلة قبل التبرع وأخذ المعلومات من المتبرعين، ففي بعض الأشياء ما ممكن أنك نتنازل عنها سلامة للدم ومأمونية الدم. فالاشتراطات كثيرة موجودة والمتبرعين يعرفوا هذه الأمور وأصبح عندهم وعي أنه يعني مصداقية إدلاء بالمعلومات والوضع الصحي للمتبرع يعني ينعكس سلبا وإيجابا على المريض المتلقي للدم.
0: جميل، أحسنت. كم بإمكان الشخص العادي أن يتبرع بالدم خلال سنة واحدة؟
1: يعني بالنسبة للتبرع، إحنا عندنا في أنواع للتبرع بالدم، في التبرع بالدم الكامل المتعارف عليه، وفي تبرع بالصفائح الدموية. نعم. وفي تبرع بالخلايا الدم الحمراء، وفي تبرع بالبلازما الدم. فالأكثر نوعين المعروفة اللي هي تبرع الدم الكامل، وحدة الدم كاملة، وتبرع بالصفائح الدموية. طبعا بالنسبة للتبرع بالدم الكامل، ممكن الشخص السليم، الشخص العادي، يتبرع كل 3 أشهر، يعني في السنة 4 مرات ممكن أنه يتبرع. وفي كل تبرع يتم فصل مكونات الدم في الغالب إلى 3 مكونات رئيسية، بلازما الدم وصفائح وخلايا الدم الحمراء، فممكن أكثر من مريض يستفيد في كل تبرع من وحدة الدم. جميل. هذه
0: طيب إيش هي الحالات الطبية اللي تشعر أنها حرجة وتعتمد بشكل كبير على تبرع بالدم؟
1: نعم، في فئة من المرضى عايشين على دماء الآخرين، هذه المرضى معروفين في المجتمع اللي هم مرضى أمراض الدم الوراثية خاصة ثلاسيميا الدم. ثلاسيميا الدم هذا المريض يحتاج إلى يعني تسقية دم كل شهر أو كل شهر ونص عشان هو ممكن أنه يعيش للفترة القادمة لمدة شهر أو شهرين كذا. فهذه اللي عايشين على دماء الآخرين، فكل ما توفرت وحدات دم استقر الوضع هذا المرضى، ويعني بقائهم يعتمد على توفر وحدات الدم. هذه فئة كبيرة جدا في المجتمع ومحتاجة بشكل دائم لوحدات الدم.
0: جميل، الله يوفقكم في حملاتكم وأدواركم، وأنت أيضا من الناس ما شاء الله المهتمين بهذا الجانب بشكل كبير وداعم. إيش المخاوف أو الشائعات اللي يتم تداولها بين الناس للأسف الشديد بمعلومات سطحية وبيانات خاطئة تمنع البعض من التبرع بالدم؟
1: نعم، هو في حقيقة في بعض المعتقدات الخاطئة أو التصورات الوهمية لبعض الأشخاص أنه يعني أنا ما في دم أو أنا جسمي ضعيف. طبعا هنا في معايير أنه الوزن فوق 50 كيلوغرام أصبح الشخص مؤهل للتبرع، الوزن العمر فوق 18 سنة أصبح الشخص مؤهل للتبرع. فهذه فئة كبيرة، فئة الشباب اللي هم ممكن يتبرعوا بالدم، لكن للأسف في بعضهم يعني عنده مثلا يعني تصور أنه لو تبرعت أنا ممكن بحتاج حال مريض مثلا قريب ولا شيء، فأنا أحسن أخليه لين ما يكون أحد من أهلي ولا أحد من أصحابي يحتاج دم. فهذا الفكر واجد مأثر على يعني استمرارية التبرع الدم ودورة التبرع. فكل واحد لو كل واحد تم يأخر موضوع التبرع بالدم عشان إنه هو لو صار لو كذا، فبنوك الدم من وين تجيب وحدات الدم؟ مصدر واحد هو الناس الأصحاء.
0: جميل.
1: لو يتغير هذا الفكر ويصبح الشخص يقول لا أنا ما دامت يعني مؤهل وما دامت تنطبق عليه شروط التبرع بالدم أصبح أنا لابد إني أتبرع. فلو صار أن المجتمع وصل لهذا المستوى ما نسمع أبداً أنه في مريض محتاج لوحدة دم وجالس ينتظر يعني متبرعين يجيوا يتبرعوا له. بالعكس بنوصل لمستوى أن الدم ينتظر المرضى في بنوك الدم لتسقيتهم، يعني مجرد ما يوصل أول المؤسسة الصحية يحصل الدم في انتظاره.
0: الله يوفقكم يا رب ويجركم على هذه الأعمال والمبادرات اللي جالسين تقوموا فيها، واهتمامك أيضاً بموضوع التبرع بالدم والأنشطة المجتمعية الخاصة بالمدينة الطبية الجامعية وكل ما يتعلق بخدمة المجتمع، أيضا من الأسماء اللي احنا نفتخر فيها، وهذا قليل بحقك ان على الأقل نبرز بعض الأنشطة اللي كنت على رأسها وما زلت أيضا تواصل فيها العمل لنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هذا من طيبكم، جزاكم الله خير، واجب علينا هذا.
0: الله يسلمك. إذن عبر الاتصال كان معنا الممرض، ممرض أول في بنك الدم بالمدينة الطبية الجامعية المستشفى الجامعي موسى بن محمد العبودي، يعطي ألف عافية، وحديثه حول أهمية التبرع بالدم وكيف يمكن فعلا إحياء هذه المناسبة من خلال هذا الاحتفاء العالمي بالتبرع بالدم، مجموعة أنشطة يتم التكريم. كل هذه المبادرات تهدف إلى أهمية ترسيخ ثقافة التبرع بالدم، هذا التبرع الطوعي، وتعزيز الشراكة الحقيقية المجتمعية والإعلامية في دعم بنوك الدم وخدمة المرضى والمحتاجين لقطرة الدم. إذا نتواصل معكم في البعد الخامس أيضا في موضوع آخر، ولكن نأمل كذا ثبتوا على ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وفي ظفار 98.5، وكذلك نرحب بمتابعينا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب. نأمل كذا تكونوا مستمتعين معنا وتشاركونا من خلال رقم الهاتف الخاص بالشبيبة 2499-0000، وحياكم الله مرة أخرى ومرحبين بمن انضم معنا في هذه اللحظات لمتابعة البعد الخامس.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلاة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياكم الله معنا مستمعين الأكارم. احنا بدأنا في الساعة الثانية لهذا اللقاء، وهي محاولة أيضا أن نغطي قدر المستطاع من البرامج، من الأحداث، من الأنشطة، من الأفكار، نسولف مع ضيوفنا، ندردش معهم، نسمع منهم حول كثير من المبادرات والأعمال والإنتاجات. هناك أيضا مستمعين الأكارم في البعد الخامس مبادرات وطنية جديدة نوعا ما تم الإعلان عنها العام الماضي وبدأ تنفيذها في عام 2026 ومع بداية العام، مبادرة الفريق الحكومي الواحد اللي حظيت بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه بتصميم وإشراف وتنفيذ الأكاديمية السلطانية للإدارة بمشاركة 5000 موظف حكومي من 19 جهة حكومية خدمية في عامها الأول، ومن المؤمل أن يزيد هذا الرقم إلى 20,000 موظف حكومي في الأعوام المقبلة. في مقال جميل كتبه الكاتب والصحفي الإعلامي الزميل خلفان الطوقي ذكرنا الفريق الحكومي الواحد وميفكو أيضا، وذكر كثير من الجوانب حول هذا الموضوع، وهاتفيا معنا عبر الاتصال هو الآن. حياك الله أستاذ خلفان، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ حفيظ،
0: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا على استضافتك، وأيضا شكرا لفريق عملك وأيضا لإذاعة الشبيبة أن تطرح وتسلط الضوء على مثل هذه الأشياء اللي أنا أعتبرها جميلة ويحتاج
0: مفيدة
1: أن نمضي يعني نسلط الضوء عليها بين فترة وفترة ونخبر أيضا المجتمع عنها.
0: جميل جميل. إيش اللي دفعك في البدء في بداية هذا اللقاء والسؤال أن خلك تكتب هذا المقال؟
1: اللي خلاني أكتب عن هذه المقالة بكل أمانة شفت أنها مبادرة يعني يمكن الأكاديمية العمانية للإدارة أو الأكاديمية السلطانية للإدارة سلطوا الضوء عليها، لكن يمكن ما واجدين وصلتهم هذه الرسالة.
0: صحيح.
1: فقلت خليني أتابع وأشوف إيش اللي هم قاموا فيه، وحاولت أني ما نوع من التقييم، ولكن أيضا خلينا نشوف الجوانب اللي ما مذكورة في هذه المبادرة هل لها أهمية ولا لا.
0: جميل.
1: وبعدين طبعا حاولت أن يعني أسلط الضوء عليها وأشوف إيش هي الفوائد غير المباشرة، وطبعا كتبت بعض يعني الإضاءات على هذه المبادرة، وأتمنى لهم أيضا التوفيق.
0: جميل. طيب كيف أستاذ خلفان أن نعرف ممكن مفهوم الفريق الواحد الفريق الحكومي الواحد بلغة بسيطة، هذه اللغة يفهمها كل موظف ومواطن؟
1: ممتاز، سؤال غاية في الأهمية. عشان نفهم الفريق الواحد، هو فريق أو فرقة معينة مهمتها إنها تسلط الضوء وأيضا تحلل وتجمع معلومات عن تحدي موجود في القطاع الحكومي، وهذين الموجودين والمشاركين هم من جهات مختلفة.
0: نعم.
1: لكنه يتم تدريبهم وتهيئتهم وأيضا توفير الأرضية المناسبة من الأكاديمية السلطانية للإدارة، وهم مهمتهم أنهم يختاروا تحدي واحد ويعني يحللوا ويش هذا التحدي وليش هذا التحدي وكيف نواجه هذا التحدي، وفي نهاية الورشة أو نهاية يعني المؤتمر أو الدورة التدريبية خلينا نسميها ما نسميها، لكن مهمتها إنها ترفع توصيات لرئيس الوحدة والفريق التنفيذي في هذه الجهة الحكومية المعينة بأنها يعني يتم طرح الحلول لمثل هذا التحدي.
0: جميل جميل.
1: وطبعا تتكرر هذه الورش.
0: جميل.
1: على طيب. مدار العام، لكن الحصيلة إنه
0: طيب
1: 5000 شخص شاركوا.
0: جميل.
1: على مدار هذا العام.
0: طيب أستاذ خلفان، هل نحن أمام الآن في اعتقادك مبادرة تدريبية أم تحول في ثقافة العمل الحكومي من رأيك؟
1: ممتاز، هذا السؤال غاية في الأهمية. ليش؟ لأنه أنا تطرقت إلى الجوانب الأخرى. طبعا الهدف المباشر هو تدريب الموظفين وتحسين بيئة العمل وأيضا تطوير الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي سواء كان مواطن أو مقيم أو زائر، لكنه في أدوار في أهداف أخرى.
0: نعم.
1: الأهداف الغير مباشرة.
0: نعم.
1: مثلا رفع روح المعنوية لهذه الموظفين، أيضا إيصال رسالة للموظف بطريقة غير مباشرة إنك أنت مهم، وأيضا يعني تغيير عقلياتهم وأيضا تهيئتهم وأيضا إعطاهم المعرفة اللازمة غير التقليدية، لأن المعرفة التقليدية إنها منهج، أنا أعطيك منهج يعني تقوم بما يجب عليك أن تقوم به وتحضر وتراجع وبعدين تختبر، لا هم في حالة عملية يقولوا نحن اخترنا هذا التحدي.
0: نعم.
1: اللي موجود مثلا في وزارة معينة، في وزارة العمل أو في وزارة التعليم، ويتم رصد هذه وتحليلها وتفنيدها وإيجاد الحلول من خلال برنامج عملي يؤهل أنه يعني يكون إنسان غير تقليدي ويأتي بحلول من خارج الصندوق. وطبعا فيها رفع معنوياتهم وأيضا تطوير بيئات عملهم وخلق صفوف إدارية وتنفيذية ثانية وثالثة ورابعة وانت ماشي. ونفس الشيء من الأشياء المهمة إنه جهات كثيرة منذ عام 2021 خلينا نقول تم تحت يعني تسمية كثير من البرامج الوطنية وعشرات المبادرات الوطنية.
0: جميل.
1: ولكن مثل هذه البرامج أيضا تعطي الفرصة المناسبة والبيئة المناسبة للحكومة أن تنقلها من يعني تنظير إلى واقع عملي ملموس وتوعي فيها هؤلاء الموظفين اللي راح يشاركوا فيها وتجد الطريقة المناسبة لدمج هذه البرامج وأيضا توعيتهم وتوعية من بعدهم أيضا.
0: جميل. طيب هل هذه المبادرة يمكن أن تسهم أو تقلل البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات بشكل أفضل عن العمل التقليدي؟
1: طبعا هذه من أهم الأهداف غير المباشرة، مثل ما قلت لك هم يحاولوا يحسنوا الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي، لكن في ذات الوقت تتغير عقلية الموظف لأنه هو راح يلتقي بفرق كثيرة أثناء وجوده على مدار عام، لما يجد خلفيات مختلفة تعليمية وفكرية وخبرات مختلفة ومهارات مختلفة أكيد راح يستفيدها وراح ينقلها إلى بيئته الأصلية إذا كان هو مبتعث مثلا أو كان هو مشارك من وزارة معينة.
0: نعم.
1: فبكل تأكيد راح ينقل خبراته للآخرين وراح يستفيد من الآخرين وينقلها إلى بيئته الأصلية اللي هو مشارك من خلالها أو ممثلها.
0: أشرتم أستاذي في هذا المقال إلى أن الموظف الحكومي استثمار بشري ثمين، لكن كيف هنا يأتي اكتشاف الطاقات غير المستغلة والمستثمرة داخل هذه المؤسسات من رأيك؟
1: نعم، الصورة الذهنية للموظف الحكومي أنه إنسان تقليدي، لكن لما أنت تعطيه بيئة مختلفة عن اللي هو متعود عليها أكيد ما راح يكون هو إنسان تقليدي، راح يتم اكتشاف، هو راح يكتشف نفسه أكثر وراح يتم اكتشافه وبيقول أنا عندي قدرات، القدرات هذه أنا بينت فيها وتم تسليط الضوء عليها لما كنت في هذه الورش العمل وفي المؤتمرات اللي شاركنا فيها وفي التدريبات العملية، الآن ممكن أنقلها إلى بيئتي اللي أنا كنت إنسان تقليدي نوعا ما، أنا ممكن أغير هذه البيئة وأحسنها وأحسن من أدائي. لذلك أنت يعني مثل ما يقولوا قدرت تحقق ما هدف واحد ولكن أكثر من هدف واحد، وكل هذا راح ينعكس عليك أنت كشخص وراح ينعكس على بيئتك اللي أنت تبثلها.
0: التكامل الآن بين الجهات والمؤسسات الحكومية لم يعد الموضوع أن يتم التنسيق بين هذه المؤسسات ضرورة، هو ليس خيار بل أمر أصبح ضرورة.
1: طبعا حاجة ملحة.
0: جميل. طيب يعني كيف يمكن مثلا تجاوز تضارب الاختصاصات وكثير من مرات الصلاحيات بين الجهات المختصة في اعتقادك؟
1: هذا أيضا نفس الشيء. أول شيء أهنيك لأن أسئلتك كلها ذكية جدا.
0: الله يبارك فيك.
1: بمجرد وجودك أنت في تدريب عملي ويشارك معك ناس من 19 جهة راح تكتشفوا بعض الأشياء اللي ما ممكن تكتشفها بالمراسلات الرسمية. لما تكون أنت في بيئة عملية وفي تحدي حقيقي راح يكون هناك معرفة ووضوح واكتشاف للتداخلات وكيفية حلها. هذا الفريق من مهمته أن يكتشف يعني المهام التي تتقاطع مع جهات مختلفة، وسوف يتم تحديد من هم الأفضل في أدائها وكيف يتم نقل الصلاحيات والمهام إلى جهة معينة اللي هي ممكن تقوم بأفضل ما لديها، ومن خلال التوصيات في نهاية الورشة أو في نهاية الدورة التدريبية اللي قام فيها هذه الفرق.
0: جميل. أختم هذا السؤال أو الحديث بهذا السؤال، كيف يمكن إشراك هنا المجتمع في تقييم أثر هذه المبادرات على جودة الخدمات؟
1: والله سؤال مهم جدا، نفس الشيء ما يقل أهمية عن باقي الأسئلة، لكن أنا أقول لك إياها الآن في يعني هذا اللي مشترك يعني يمثل نفسه كمشارك في هذا البرنامج ويمثل نفسه أيضا كمواطن، لذلك ممكن هو يوصل رسائله من خلال منصات عديدة، من خلال منصة التجاوب، من خلال أيضا المسهلين، لأن الفاسيليتيتر اللي يسمون مثل المدربين لكن يسمون خلينا نقول مسهلين، لكي يضمنوا نجاح هذه البرامج، يقدر يوصلوا هذه الأصوات إليهم ومن ثم تنقل إلى القيادات الأكبر لإحداث التغيير. أيضا تسليط الضوء مثل هذا اللقاء اللي انت تقوم فيه ومثل المقالة اللي أنا أكتبها بين فترة وفترة توعي الناس وتبين أن هناك في برامج وطنية ويتم التفاعل فيها ويتم إيصال رسائل سواء كانت رسائل إيجابية أو رسائل ناقدة. هذا التفاعل راح يخلق طبعا برامج نضمن جودتها ونضمن استدامتها بإذن الله.
0: جميل. إذا احتاجنا أو طلبنا منك رسالة في دقيقة نلخص فيها فلسفة الفريق الحكومي الواحد لكل موظف حكومي في البلد معنا، ماذا ستقول؟
1: نعم، أتمنى الاستفادة القصوى مثل لكل الموظفين المشاركين 5000 واللي راح يرتفع عددهم إلى 20,000 في قادم الأيام، إنه يستفيدوا الاستفادة القصوى، إنه ينقلوا معارفهم، إنه يعلموا علم اليقين إنهم ناس مهمين جدا، إنهم شاركوا مثل هاي البرامج ينقلوها إلى بيئاتهم الأصلية اللي الجهات اللي مشاركين في الأساس منها، وأيضا يعلموا زملائهم أفضل الممارسات، لأن مثل هذه البرامج ليس لدي لن تكون مهمة أبدا ما لم يتم نقلها في أرض الواقع.
0: جميل.
1: وما لم يتم تنفيذها وتفعيلها.
0: أحسنت، كل التحية لك أستاذي العزيز، بارك الله فيك على هذه الجهود وهذا الدور وهذا القلم الرائع اللي دائما سلط فيه الضوء على يعني موضوع معين يهم الرأي العام، حدث ما تكتب فيه وتختصر وتبحث وتنقل الصورة كما يجب أن تكون من خلال هذا القلم الرائع اللي تحمله في هذه الصحيفة في مقالات دائما تسعى جاهد أنك تنور فيها الناس الآخرين بمعلومات ببيانات.
1: شكرا أستاذ حفيظ. شكرا أستاذ حفيظ، أريد أقول لك أنك أنت أيضا إعلامي مبدع وإعلامي متنوع.
0: الله يبارك فيك.
1: ونتمنى لك الخير ونتمنى لك دائما مزيد من العطاء.
0: طول عمرك، عساك على القوة يا رب العالمين. إذا كان معنا الإعلامي الصحفي الزميل خلفان الطوقي وحديثنا حول هذا المقال اللي ذكر فيه عنوان الفريق الحكومي الواحد وفكرة هذا الفريق، الأثر على الأداء الحكومي من خلال هذا الفريق، وكذلك الاستثمار في الكفاءات البشرية، ركز على هذا الموضوع بشكل كبير. وضيفنا أيضا عبر الاتصال ذكر التكامل بين الجهات الحكومية والاستدامة وصناعة هذا الأثر وكثير من الجوانب المرتبطة بهذا المقال. فاصل قصير بمشيئة الله، بعدها راجعين في البعد الخامس بعد هذا الفاصل لأذان العصر والفترة الدينية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق. تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

أكيد مستمعين الأكارم في آخر محطة من هذا اللقاء ومش الوقت ما شاء الله، احنا شوي نكمل ساعتين الآن، ساعة واربعين دقيقة من عمر هذا البرنامج اللي بدأ الساعة 2 بالضبط يوميا. احنا معكم في البعد الخامس عبر الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5 واللي تابعنا عبر منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. فمرحبين بالجميع، ويهمنا كثير أنكم تكونوا جزء من هذا اللقاء وتشاركونا على قنوات الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي. وقبل قليل قرأنا ضمن الأخبار المحلية وكانت على رأس الساعة الأولى في البعد الخامس أبرز الأخبار، تخريج 30 مختصا في الأمن السيبراني ضمن البرنامج الوطني لقيادات الأمن السيبراني بمسقط. ولكن احنا نقرأ الموضوع من جانب آخر، لماذا في هذا التوقيت هذا البرنامج؟ أهمية بناء القيادات الوطنية في جانب رقمي والأمن السيبراني.

0: الإلكتروني والتحول الرقمي الأثر في الجانب الاقتصادي، إعداد الكفاءات المستقبلية. وينضم معنا هاتفيا لنتحدث أكثر مختص في جانب الأمن السيبراني سلطان بن خليفة الكلباني. مساء الخير أخي سلطان، حياك الله.
1: مساء النور والسرور، أسعد الله مساكم. تحية طيبة لك أستاذ حفيظ.
0: الله يبارك فيك، سعدنا احنا بوجودك معنا في البعد الخامس، واتصال كان مفاجئ، ادرك تماما ان اتصالنا في ايضا راس عملك، وربما انت الان مشغول، ولكن قلنا نختم اللقاء والحديث معك كمختص في جانب الامن السيبراني وتكون قراءه في هذا الجانب. قرانا تخريج هذه المجموعه 30 ما شاء الله مشارك ضمن قيادات وطنيه متخصصه في الامن السيبراني. في هذه المرحلة ليش مهم أن تكون هناك قيادات في الأمن السيبراني، يعني على الوقت اللي يشهد تسارع في التحول الرقمي، من منظورك ليش مهم أن تصبح هذه القيادات مهيئة تماما أن تقود المشهد الرقمي القادم وبالتحديد الأمن السيبراني؟
1: نعم أستاذ حبيب، بالنسبة يعني الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040، يعني هذه الرؤية لن تتم إلا بتأمين الفضاء الرقمي الموجود معانا. يعتبر الأمن السيبراني من القطاعات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، وطبعا تقليل الاعتماد على النفط من خلال دعم الاقتصاد الرقمي. في النهاية نحتاج قدرات وطنية، نحتاج نقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. طبعا هذا كله راح يجيب لمسة وطنية محلية في عملية التحول الرقمي الوطني، ما نعتمد على أي كفاءات خارجية. احنا أصحاب البلد، احنا اللي نقدر نوفر الكفاءات المحلية اللي ممكن تشوف هذا التحول الرقمي بلمسة محلية.
0: طيب لماذا أصبح في اعتقادك أستاذ سلطان موضوع الأمن السيبراني اليوم قضية استراتيجية تتجاوز الجانب التقني، تتجاوز الجوانب الأخرى إلى البعد الاقتصادي والسيادي؟
1: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع، هذا موضوع حساس وخطير. المنتدى الاقتصادي أصدر تقرير في 2024، وهذا التقرير ما زال يعني ينظر إلى المخاطر العشرة، أكبر مخاطر عشرة محتملة عندنا على مستوى العالم، وكان الأمن السيبراني من أهم المخاطر اللي كانت مدرجة وكانت تحت النظر عالميا. كانت اللي هي أعلى ثلاث مخاطر، وكانت أعلى ثمان مخاطر حتى بعد عشر سنوات يعني من الآن. فلذلك أول حاجة في عندنا فجوة في المهارات، محتاجين مهارات زيادة، وبشكل عام عالميا المهارات في الأمن السيبراني فيها نقص على مستوى العالم. فبالتالي في عندنا نقص ما بين المهارات الموجودة حاليا ومتطلبات سوق العمل.
0: جميل.
1: فضروري جدا أن نصنع هذه الكفاءات. جميل. على مستوى عالمي.
0: طيب يعني مع توسع الآن الخدمات الحكومية الرقمية وضمن أيضا مستهدفات رؤية عمان 2040، مثل ما تفضلت في حديثك التحول الرقمي، والآن الخدمات أصبحت عبر الهاتف، تطبيقات كل يوم تتنافس القطاعات الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات عن بعد وغيرها من الأمور، كيف تتغير طبيعة التهديدات السيبرانية من رأيك؟
1: في تطور مستمر، التهديدات السيبرانية في تطور مستمر، ونحتاج أن يكون عندنا كفاءات محلية تنظر إلى جوانب المختلفة، وليس الجانب التقني فقط. محتاجين الجانب التقني، تقطيع الجانب البشري من خلال برامج التوعية، تغيير السلوك، سد الفجوة في عملية التواصل المؤسسي بين القيادات المؤسسية، بحيث أن يكون في إدراك كامل وشامل لأهمية المخاطر الموجودة المختصة بالأمن السيبراني. تبني حوكمة شاملة على مستوى البلد، كل ما زاد العدد كل ما زاد الزخم، كل ما زاد الفهم المشترك بالنسبة لأهمية وجود طاقم يحمي المنظومة هذه، لأن اليوم أنت لو رحت تجري معاملة سابقا كان ممكن تكون النسخة المكتوبة باليد كفاية، هذا اليومين صارت المعاملة تجرى إلكترونيا وما يكون عندك نسخة إلا إلكترونية. فلما يكون هذه النسخة الإلكترونية معرضة لمخاطر الفضاء السبراني، معناته إحنا بنحتاج كفاءات تحمي هذه النسخ اللي موجودة معانا، حيث إن ما نكون مضطرين في يوم من الأيام إلى أن نرجع إلى الخلف، ولكن نمضي للأمام. جميل. مع وجود منظومة تحمي هذا التطور اللي
0: حصل. يعني أفهم من كلامك أخي سلطان وكأنك تشير أن لا يمكن أن ينجح التحول الرقمي دون وجود كوادر وطنية قادرة على حماية البنية الرقمية، كذلك الأمر؟
1: نعم، تعتبر ركيزة أساسية جدا، والعامل البشري دائما نعتبره عامل مهم جدا في مجال الأمن السبراني، لأن عملية تطوير المنظومات الرقمية فقط من دون الاعتماد على الجانب البشري في تأمين العمليات، تطوير المنظومات الإلكترونية ونفس الشيء تجهيز الكادر البشري، ما يكون بدون وجود مختصين في هذا المجال يقودون هذه العملية، بحيث أنه يكون عندنا تحول رقمي آمن ومنظومات ذات صمود عالي. جميل. في مواجهة أي تحديات رقمية ومن ضمنها المخاطر المختصة بالأمن السيبراني.
0: يبقى السؤال الأهم، هل يمكن أن يحقق الأمن السيبراني هذا التوازن ما بين الابتكار التقني وضمان وفي الوقت نفسه ضمان حماية البيانات والمعلومات؟
1: نعم، تبني دائما أسلوب يكون فيه موازنة ما بين عملية الإبداع والتأمين ما بين المخاطر السبرانية، بشكل نحن ما نتبنى تنفيذ يعني المتطلبات الأمن السبراني على أساس أنها متطلبات أمن سبراني، ولكن ننفذ متطلبات الأمن السبراني وقم بتطبيقها بحيث أنها تكون متوائمة مع عملية التحول الرقمي، بحيث أنها تضمن صمود هذه الأنظمة في مواجهة التحديات والمخاطر الرقمية.
0: أيضا من يسأل هذا السؤال، يعني هل ينعكس مثل ما تفضل في حديثك أن أهمية خبرات وطنية تكون في هذا المجال، هل هذا الأمر ينعكس على ثقة المستثمر وعلى ثقة أيضا الاقتصاد الرقمي؟
1: نعم، لأن الآن سيادة البيانات وتأمين البيانات والانتشار اللي هو الأساسية ما بين الدول قائمة على أن أبناء البلد هم القائمين على حماية الأصول بشكل أساسي.
0: أحسنت.
1: وليس من كان يأتي من الخارج، لا، أهل البلد أولى بحماية الأمن السبراني يتساوى في مرحلة من المراحل مع الأمن العام ويتكامل معه بشكل أو بآخر في حماية الأصول، سواء كانت أصول ملموسة أو أصول في نظام إلكتروني في الفضاء السبراني.
0: هل ترى أن الأمن السبراني أصبح عنصر أساسي في عملية في موضوع استمرارية الأعمال وكذلك إدارة المخاطر؟
1: نعم نعم، وبشكل كبير جدا، لأن أي نقص في هذه المنظومة أو أي حادثة من حوادث الأمن السبراني تؤدي إلى خروج شركات من السوق أو إفلاسها، لأن حسب آخر تقرير من شركة IBM أذكر أن حادثة أمنية من حوادث الأمن السبراني، على سبيل المثال نتكلم عن القطاعات الحساسة، على سبيل المثال قطاع الطاقة، فنتكلم عن تكلفة حادثة واحدة يعني 8.7 مليون دولار. أوه. لكل حادثة ناجحة، فنحن نتكلم عن مبلغ كبير جدا في عملية الاستجابة، وهذا طبعا شوف هذه الإحصائية موجودة على مستوى الخليج وليس على مستوى العالم، مبلغ طبعا مختلف. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لا يفوتك أن الهجمات السبرانية خصوصا هجمات الـ برامج اللي هي الفدية،
0: نعم،
1: تؤدي إلى خسائر مليونية، خصوصا إذا كانت الجاهزية بالأمن السبراني ناقصة من خلال عدم وجود أنظمة استمرارية أعمال أو أنظمة نسخ احتياطية فعالة في حالة حدوث أي حادث من حوادث الأمن السبراني.
0: طيب، عندما يتم إعداد الكفاءات المستقبلية في هذا الجانب، في اعتقادك إيش هي المهارات؟ أنت ذكرت كلمة مهارات اللي يعني يجب أن يمتلكها قائد الأمن السيبراني مستقبلا.
1: نعم، بالنسبة لهذا الأمر يعني ما زالت توجد فجوة عندنا في فهم هذه المسألة، وجيد أنك طرحت هذا السؤال لأنه سؤال متميز جدا. الكفاءات في الأمن السيبراني محتاجينها أنها تكون بشكل أساسي، عندها فهم أساسي اللي هي الحلول الموجودة أو المجالات في الأمن السبراني، سواء كان مجال متابعة مراكز الأمن أو الحلول نفسها أو حتى الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر. الشيء الآخر اللي هو مهم جدا عندنا أيضا، وأنا أراه واحد من الركائز الأساسية في عملية التواصل مع القيادات الموجودة في المؤسسات، اللي هو الفهم المؤسسي لكيفية إدارة هذه المؤسسات. لأن أي خريج في مجال الأمن السبراني يتخرج وعنده كفاءة في فهم يعني متطلبات الأمن السبراني فقط، يواجه تحديات في كيفية سرد متطلبات أو حتى الإبلاغ عن المخاطر لقادة أو قادة الأعمال أو قيادات الأعمال، بحيث يتم اتخاذ القرار المناسب لإدارة هذه المخاطر.
0: على طاري أستاذ سلطان، على طاري المؤسسات التعليمية، هل اليوم الجامعات وهذه المؤسسات التعليمية موائمة، برامجها موائمة مع الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل في هذا المجال في اعتقادك؟
1: للأسف في فجوة كبيرة جدا، وأنا يعني من الناس اللي دائما لما ألتقي بأي أحد من الدارسين في هذا المجال يعني يكون ما بيني وبينه حوار، على أساس أنه يعزز الشهادة اللي موجودة معه
0: دورات
1: من الشهادات الفنية، نعم، ويكون له توجه في يعني اختيار تخصص يوافق ذائقة الشخصية من تخصصات الأساسية في مجال الأمن السيبراني.
0: جميل. طيب، حول جاهزية سلطنة عمان لمواجهة التحديات الرقمية المستقبلية مثل هذه البرامج، هل هي فعلا تشعر أنها رسالة حول أن البرامج الوطنية هذه المختصة في جانب القيادات الرقمية حاليا تبدأ بجاهزية أفضل مما كانت سابقا؟
1: نعم، عملية الإعداد التخطيط ما نرى من قيام بعض المؤسسات عندنا في صياغة ما تطلبه من تشريعات حماية البيانات الشخصية، ضبط بعض التشريعات بحيث أن تكون عمليات الاستضافة، دعم بعض المؤسسات لعملية سيادة البيانات محليا. هذه كلها، ونفس الشيء بالنسبة للجانب البشري، دعم عملية التدريب في المؤسسات، الزيارات للمسؤولين ومن ضمنهم المقام السامي،
0: نعم،
1: لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم،
0: الله يحفظه،
1: لبعض المؤسسات السيادية في هذا المجال ومنها مركز الدفاع الرقمي، كانت وما زالت يعني دافع قوي جدا.
0: جميل.
1: لعملية هذا الدعم.
0: جميل.
1: المطلوب.
0: طيب، هل اليوم فعليا تقوم هذه المؤسسات والقطاعات بتدريب عملي أو محاكاة في إعداد قيادات قادرة على مواجهة الهجمات الإلكترونية لا سمح الله؟
1: معظم المؤسسات الموجودة الحمد لله رب العالمين على مستوى الدولة تقوم بفحص الجاهزية الرقمية
0: والمحاكاة
1: نعم، بشكل أو بآخر، كل على حسب ذائقة المخاطر وكل على حسب الأنظمة الموجودة معها. فبالتالي نعم، هذه واحدة من المتطلبات التنظيمية عندنا في البلد، اللي هي فحص جاهزية الأنظمة هذه ومحاكاتها ضد أي حوادث من حوادث الأمن السبراني التي ممكن تواجهها.
0: طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، إيش هي أبرز الفرص الوظيفية في اعتقادك والمهنية اللي تنتظر الشباب العماني في قطاع الأمن السبراني خلال السنوات الخمس المقبلة؟
1: أرجع وأقول أن إحنا عندنا اقتصاد رقمي جالس يطلع بشكل كبير جدا، الذكاء الاصطناعي في ما شاء الله في عندنا دعم قوي جدا عندنا على مستوى البلد. نفس الشيء الأمن السبراني، الأمن السبراني فيه عدة مجالات، منها اللي هو سايبر سيكوريتي أوبريشن سنتر اللي هو مركز المراقبة. عندنا أيضا مثل ما ذكرت لك سابقا عندنا الحوكمة المحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
0: جميل.
1: أيضا الكفاءات المطلوبة في التخصصات الفنية من ضمنها فريق اللي هي مسح الثغرات، فحص الأنظمة، أيضا أنظمة التوعية ومنظومات التوعية المطلوبة عندنا على مستوى البلد، لأن العامل البشري يعني واحد من العوامل المؤثرة بشكل قوي جدا. يعني ممكن تنفق 90% من ميزانيتك على الجانب البشري بحيث أنه يكون عندك جاهزية أمن سبراني، ولكن اللي صاير من ناحية تطبيقية بشكل عام التركيز على الأنظمة، مع أن العامل البشري هو العامل الأكثر المؤثر بهذا الجانب. نرى ونشوف الإحصائيات التريليونية على مستوى العالم التي تؤثر على الأفراد من ناحية عمليات اللي هي الاحتيال الرقمي،
0: الهجمات الإلكترونية.
1: نعم، منهم من يخسرون يعني مبالغ يسيرة، ومنهم من يخسرون بالآلاف.
0: صحيح.
1: عشرات الآلاف. وهنا في مؤسساتنا نسمع عن قصص يعني محزنة.
0: صحيح.
1: جدا، لأن الأمر يواجه ليس فقط الأفراد ولكن المؤسسات، سواء كانت مؤسسات متوسطة والصغيرة أو المؤسسات الكبيرة،
0: لأن تقدم خدماتها من خلال هذه المنصات. نعم. الرقمية.
1: نعم، فبالتالي الوعي في الجانب البشري مهم جدا جدا جدا، لأن مهما تنوعت أنظمة الحماية يبقى العامل البشري هو الحلقة الأخرى.
0: أحسنت أحسنت، كل التحية لك أبو الزبير، بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيك،
0: يعطيك العافية. إذن مثل ما تفضل ضيفنا أن الحدود الرقمية اليوم لا تقل أهمية عن الحدود الجغرافية، لم يعد الأمن السيبراني مثل ما يعتقد الناس مجرد تخصص تقني، الموضوع اليوم أصبح أكثر من موضوع خط الدفاع الأول عن الاقتصاد، الخدمات، بيانات الأفراد ومستقبل الأوطان، وكذلك الآن تخريج كفاءة وقيادات وطنية في مجال الأمن السيبراني. هذا أيضا يعكس إيمان سلطنة عمان بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وبناء عقول قادرة على حماية منجزات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر أمانا واستدامة. كل الشكر لضيفي عبر الاتصال على ما قدمه من رؤى وإضاءات قيمة، مختص في مجال الأمن السيبراني سلطان بن خليفة الكلباني أبو الزبير، اللي جزا الله خير شاركنا في آخر محطة وآخر لقاء من هذا البرنامج لحلقة اليوم. كل شكر لكم أنتم مستمعين الأكارم، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، إعداد وإخراج الزميل أشواق العمري. دمتم بخير وحفظ الله عمان قيادة وشعبا، وجعل فضائها الرقمي نموذجا للأمان والابتكار والريادة، وفي أمان الله.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

hayat. Hayat, hayat, hayat. Bu Halil Şababi.

0: صدق وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة بالفرح والسعادة. نرحب فيكم في أول يوم من أيام الأسبوع، يوم الأحد الجميل، يوم الأحد اللي ما يشبه أحد. مستمعينا نرحب فيكم وبكل من جالس يتابعنا عبر إذاعة الشبيبة في أول يوم من أيام الأسبوع. برنامج تو الناس اللي معاكم أكيد من الساعة 5 لين الساعة 8 بإذن الله تعالى متواصل بمواضيع مختلفة، وأيضا أكيد حكاوينا وسوالفنا واللي ما تحلى إلا بوجودكم مستمعينا. أكيد نمسي على كل من ماسك طريقة الحين وطالع من الدوام رايح لوجهته، نقول له هلا هلا بالطريق، شغل مكيف السيارة والله يحفظكم يا رب. وتمنى إن شاء الله قبل لا تطلع السيارة تكون مشيك على السيارة إن أمورها طيب، الماي مستواها زين، وأيضا إطارات السيارة أمورهن طيبة، وتتوكل مباشرة إلى مقصدك.
1: أكيد أنوار، ونمسي أكيد على كل من يسمعنا على 98.5 في ظفار. أنا بدي الظفار اليوم بعد شوية بخبركم ليش، وعلى 97.5 في مسقط والباطنة. والله تبون صدق، لأن وايد أفكر في ظفار، وايد أفكر بخريف ظفار.
0: صحيح.
1: يعني في مبادرة سوتها وزارة التراث والسياحة أن من الحين خلت المؤثرين، يعني بدأوا الحين المؤثرين تقريبا على بداية يوليو راح يعني بيروحون صوب خريف ظفار وبيروجون للأشياء اللي موجودة، وهذا اللي بيساعد أكيد كل من يسمع الحين للشبيبة وكل من يتابع طبعا المؤثرين ويتابع المبادرة اللي سوتها وزارة التراث. هنا راح يعرفون بالضبط شو الجديد اللي ينتظرهم في خريف ظفار 2026. فأكيد لكل من كذا مقرر أنه يقضي كذا الصيف في خريف ظفار، نقول لكم استمتعوا بالوقت. وأكيد الأغلب الحين خلاص مجهز أموره ومجهز سيارته ومجهز مشاويره،
0: مجهز العدة خلاص كامل.
1: على طاري السيارة وكذا، تحبين لما تصيرين صلالة بر ولا جو؟
0: جو.
1: ما تحبين البر؟
0: ما أقدر
1: كذا، خصوصا الطريق البحري، يعني على الطريق البحري ما جربت وايد.
0: ما جربت الطريق البحري، بس الطرقات البعيدة بالسيارة شوي صعب بالنسبة لي، مع أنه كثير ناس يقولوا أنه جميل ممتع. أيوة. وخاصة بوجود الطريق البحري.
1: بالضبط.
0: أنت كيف وضعك؟
1: والله تبين صدق أني أقولك ما جربت الطريق البحري، خليني أجرب قبل.
0: لكن لا، هو يعني تعرفي وش أبرار في السيارة؟ الجميل أيام زمان أول لما كنا نروح بالسيارة كان الجميل إن إحنا نسوي جدول في السيارة وفعاليات، يعني طبعا طريق طويل، ويعني إذا كنا بنروح شو اسمه هذا من طريق أدم وأنت ورايحة اللي هو الطريق الداخلي، راح إيش اسمه نسوي فعاليات اللي هي مثلا مسابقات، اللي ينشر اللي يشعر اللي يغني مواهب، وبعدين حكاوي وكذا، ويدور الدور في السيارة يعني من بداية الأب للأم للأخوان للأخوات وهكذا، وعلى غير عن القروضات عقولتهم مرة المتواجدة، الغيور إيش يسمه الأشياء الخفايف.
1: هي ذكرتني كلمة غيور وخبرتني عنها الأسبوع الماضي.
0: أيوة
1: أيوة أوكي.
0: غير عن هالأشياء،
1: هو شوف يعني بصراحة أشوف إنه وايد البر وايد أجمل، وايد ممتع. أحلى ممتع مثل ما ذكرت، الفعاليات اللي يسوونها، السوالف، الألعاب، هذه الأمور ممكن ما ممتع إذا بوجود الأطفال، يعني إذا عندك أطفال ممكن يتعبون من طول الطريق، فهنا شوية صعب.
0: والله يمكن نحن اللي نتعب من طول الطريق، ما هم يعني تخيل إنه يجلسوا يصيحوا كذا ويجيش الصداع، تصلي صلاة خلاص عاد مصدعة على آخر.
1: بس تصدقين أول ما تشوفين الضباب، أول ما تشوفين الأخضر والأرض الخضراء، فأكيد أول ما تشوفين الأخضر هيش يعني أول ما تشوفين كل مكان وكل شيء اللي حولك أخضر في أخضر. أيوة. هني أنت
0: يروح الصداع؟
1: يروح الصداع
0: والله، ما يروح ما الأطفال ما يروح
1: جد؟
0: لكن لا تغيير نفسية أكيد
1: أكيد تغيير نفسية،
0: والأجواء الجميلة صراحة، الأجواء الخريفية ما يضاهيها أي أجواء أمانة. وطبعا يعني الحين بعد أبرار في الطريق ممكن تتسلي بأفلام، تنزل أفلام بالتليفون في الآيباد، يعني واجد في أشياء ممكن الواحد يستغلها.
1: بالضبط. بس أنا تعرفين يعني ضد أن أحد يشوف السيارة، ليش؟ أنه يعني يستمتع بالمناظر.
0: لا لا لا لا،
1: حتى صوب هاي الصحراء وكذي بعد حلو الموضوع. صدق
0: يلا ما ود ما مدري
1: شرك بالمثالية، بس
0: يعني يمكن لا يمكن صح في ناس. أيوة. يحبوا الطبيعة يعني المتنوعة هذه.
1: صح.
0: بس أنا مثلا من محبي الجبال، بس نحن ونمشي في هذاك الطريق ما أتذكر كان صحراء، فما في شيء أشوفه إلا إذا كنت بروح طريق البحر أجربه وأشوف. مستمعينا اللي مسك الطريق البحري ورايح، أيوة لازم نسمع منهم، وراح لصلالة عن طريق الطريق البحري، نبي نسمع تجربتكم، نشوف يمكن أنا وأبرار نتحمس كذا ونتشجع ونروح عن طريق الطريق البحري.
1: أكيد طبعا، وخبرونا أيضا على استعداداتكم وتجهيزاتكم لخريف ظفار 2026.
0: أيضا عبر تو الناس نرسل أكبر تحية لطلابنا في الدبلوم العام ونقولكم كل التوفيق يا رب بإذن الله تعالى. أتمنى إن شاء الله من اليوم كان امتحان عربي زين وطيب بإذن الله تعالى، يمكن شوي كان فيه صعوبة بس ما عليه، شدوا حيلكم بعدكم وراكم كم مادة وإن شاء الله بإذن الله تعالى توصلوا لمبتغاكم
1: بإذن الله تعالى. وهم أكيد أبناء المستقبل، هم اللي يعني نحن حاطين الأمل فيهم
0: أكيد.
1: وكل التوفيق أكيد للطلبة الثانية عشر. إذا على 24994 أصفار نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم، وشو سويتوا في أول يوم في يعني في هذا الأسبوع، لأن أول يوم غالبا يكون ثقيل معروف، إلا في ناس يقول لك لا الأحد والخميس كله واحد واحد مثل العيد، الله يذكره بالخير.
0: الله يذكره بالخير يا رب.
1: بس لأني اتفق مع عيد مثل ما ذكرت قبل إنه وقت المساء بس، لكن الصباح وكذي قاعدين تفكرين ليش أني في هذا العمر عمر الشباب، ليش يا أخي والله لو متقاعدة لو ما أدري شو لو مسوية. بس أول ما توصلين العمل خلاص كل شيء يتغير.
0: أيوة والله، لما توصلين العمل وتبدأي تنجزي وتبدأي يعني تشوفي أصحابك زملائك وأنتوا كلكم تسعوا لهدف واحد واللي هو طبعا خدمة الوطن، حرفيا تنسي هذيك الصعوبة في قومة الصبح، هذيك الدقائق اللي تقوم الصبح فيها. إذا المستمعين الحين متواصلين أكيد معاكم في برنامج توي الناس، ونحن في بداية أنوار علوي أبار من شافري والزميل العزيز بدر البلوشي معاكم من الساعة 5 للساعة 8.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صالاتا. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبابة FM. عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صالاتا. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبابة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.
0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، ونرحب فيكم وبكل من انضم إلينا عبر أكيد إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، وفي على 98.5 في محافظة الظفار. من وين الحين اليوم موجود هناك عيد، نرسل لك برتحية أكيد عيد في مهمة عمل. أكيد مستمعين مثل ما قلنا راح نكون معاكم أنوار العلوي، أبرار المشافري، وأيضا بدر البلوشي. أكيد مستمعينا، وهذه تحياتنا لكل من يتابعنا عبر المرئيات، وتحية أكيد للي موجودين معانا. وموضوع حلقتنا لليوم ضروري نقول لكم، وما شاء الله يعني من الآن التفاعل موجود والمستمعين إلى الآن يتفاعلون، فإن شاء الله أكيد راح نجاوب على كل مكالماتكم على كل مشاركاتكم.
1: يتفاعلوا على وجه على موضوع الحلقة،
0: لأن أنا في الفاصل وقت الأغنية والإعلان أنا قلت لهم الحلقة الحلقة قلت لهم الموضوع
1: صدق
0: شوية بقولهم باقي الفقرات يا جماعة
1: أنا ليش ما حسيت؟ أنا لا ليش ما سمعت؟
0: وفي مشاركات وياس أشوف المشاركات وكذا، لو ما بنرجع الهوى كنت بعدني بكمل معهم وأقولهم إن يعني ليش بالضبط جاوبوا هذه الإجابة.
1: أوكي على
0: بس حلو نشارك مع المستمعين اللي يسمعون الحين في السيارة.
1: لا زين أخير نخبرهم عن موضوع حلقتنا اليوم. طبعا مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم يتعلق بالأشياء اللي دائما وأبدا نحن نسأل عنها، كل شيء يصير في الحياة نسأل ليش صار كذا، زين ليش ما صار كذا، زين ليش مثلا ما تحققت أحلامنا معينة، ليش هذا اشتريت السيارة الفنية ما اشتريت السيارة العلانية. أيوة. واجد أسئلة نحن نسألها في كل جزء أو في كل مرحلة من مراحل حياتنا، ولكن نكتشف أن الحياة ما دائما ترى تقدم لنا تفسيرات. مستمعين اليوم سؤالنا، إيش هو معنى النضج الحقيقي؟ هل النضج الحقيقي أن أنا أحصل جواب لكل استفسار، ولا أني أعيش مع هذه التساؤلات بدون أجوبة وأشوف كيف ممكن أني أنا أتطور وأوصل في حياتي لأعلى المراتب؟ إيش هو النضج الحقيقي من وجهة نظركم؟
0: أكيد مستمعنا دائما الإنسان ما يكف عن التساؤل، فسؤال حلقتنا لليوم ليش نحن دائما نصر على البحث عن الإجابة في كل الأمور اللي نحن نسأل عنها ونستفسر عنها. البعض جاوب إنه فضول، إن الإنسان بطبيعته فضول، فأنت إيش رأيك؟ هل الإنسان بطبيعته فضولي؟
1: هو أحيانا ممكن صح في الحين بنجي على الشخصيات، نمط الشخصية في شخصيات حرفيا تحس إنه عندها فضول إن تعرف جواب كل شيء حتى لو شيء بسيط، وتقول يا أخي أنت ليش تصدع راسك، ما لازم تعرف الجواب، يقول لك لا هذا الشيء أنا أريد أعرف بس من باب الفضول. في شخصيات كذا، وترى في النهاية ممكن يبني هذا الشخصية يبني خطوات في حياته على حسب الجواب اللي يأخذه من التساؤل المعين.
0: أكيد، وأحياناً ترى الإنسان الفضولي أو بشكل عام الفضول الواحد يعني كيف هو كيف يستخدم هذا الفضول وين يستعمل هذا الفضول. فالبعض مثلاً يستعمل هذا الفضول بأنه يثقف نفسه زيادة،
1: صح،
0: يطلع أكثر، يكون دائماً على الحدث إيش اللي يصير، ودائماً يكون يعني سباق لكسب المعرفة. والبعض الآخر لا، يكون فضولي إنه يبحث عن أشياء كثيرة يعني خصوصيات الآخرين وهذه الأمور. فالموضوع يعتمد أكثر شيء على الإنسان بنفسه وكيف يقدر يوظف الفضول.
1: أحياناً في مقولة سمعتها إنه عشان تكون ناجح لابد إنك تكون فضولي. فضولي وش يعني؟ ما فضولي في أخبار الآخرين، لا، فضولي في البحث عن الإجابة اللي هي المعلومة،
0: خصوصاً اللي يكون في تخصصك.
1: إيه بالضبط،
0: يعني لما يكون في تخصصك طبيعي أنت تبين تبحثين أكثر وتعرفين أكثر على يعني الأشياء اللي تصير في تخصصك، كيف تطورين مهاراتك،
1: صح،
0: كيف تطورين من أدائك.
1: عجبتني هذه، تك على فضولي.
0: إذن مستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل النضج الحقيقي أن يعني نلقى الإجابة أو أن نتعلم كيف نعيش بسلام رغم غيابها، وليش الإنسان دائما بطبيعته يبحث عن الإجابة لكل شيء، وليش صعب نقول كلمة ما أعرف. طبعا تحياتنا أكيد للشاعرة العمانية اللي نفتخر فيها، الشاعرة سارة البريكي. سارة البريكي شاركتنا بموضوع حلقتنا لليوم وقالت لأن طبيعة البشر يجب أن تعرف وتعرف وتعرف. هذا اللي نرجع حق كلمة الفضول.
1: ممكن هو فيه، وفي أشخاص على فكرة يقولوا وأنا مالي وأنا مالي كذا حرفيا،
0: ما يقولك أنا أهم شيء أشري راحة بالي وما لازم أبحث وما لازم أعرف.
1: في أشخاص كذا
0: وسهل عندهم يقولون كلمة ما أعرف، عكس في ناس مستحيل يقولك ما أعرف، إلا بيتفلسف بيب لك يمين ويسار بالضبط صح
1: صح
0: وايد يعني وايد ناس يقولك لا أنا أنحرج ما يصير أقول ما أعرف
1: خصوصا إذا كان مثلا على مستوى عالي مثلا في مثل ما نقول في السلم الوظيفي مثلا أو السلم المؤسسي يقول كيف أنا مدير مثلا وما أعرف لا عادي رحم الله امرأة عرف قدر نفسه
0: أيوة البعض ما عيبه إن الشخص مثلا بقول مثلا يعني مستوى الوظيفي نوعا ما أقل درجة عن مثلا المستوى الوظيفي اللي هو فيه فيقول ليش هذا يعرف وأنا ما أعرف
1: صح عادي ممكن يعني ليش لا
0: في عادة تتعلم اللي أصغر منك أصلا
1: صحيح بالعكس أنت ما راح تطور إلا إذا تعلمت من الناس اللي حولك سعد يقول نقول نقدر نقول لازم أو نريد نعرف فضول شخص حلو اتكلم في الموضوع يا سعاد وممكن شيء وارد مثل ما قلت كضمن غيثي يا مرحبا مساك النور والسرور علاء الأمير يقول نحن نريد والقدر يريد والله يفعل ما يريد والنعم بالله صحيح مهما سألنا ومهما استفسرنا بخاصة هذه الأمور اللي هي القدرية في النهاية الله سبحانه وتعالى هو أكيد اللي كاتب لنا كل شيء سعاد يقول لا في أحيان نقدر نقول فضول شخص يريد يعرف كل شيء أما عمر يقول من رقب الناس ما تهمن لا نحن نقول لما تسأل حرفيا بعد أبرار لما تجلس تسأل تساؤلات مثل ما قلتي لا تتدخل في خصوصات الآخرين
0: بالضبط
1: خليك بعيد عن الخصوصيات
0: يعني حلو أنك تبحث عن المعرفة لأن أيضا شاركتنا الشاعرة سارة البريكي بخصوص هذا الموضوع تقول تختلف المعرفة من موضوع لآخر ليس من شأن البشر التدخل في شؤون الآخرين ولكن نحن نتحدث عن المعرفة أن الواحد حلو لما يصر على البحث في الإجابة
1: صح.
0: عشان يزيد من المخزون المعرفي عنده
1: صحيح صحيح لا بالعكس هو مثل ما قلنا نحن أحيانا دائما مقولة تقال أنه إذا كنت تريد تتطور إنزين لابد أنك تكون فضولي في تخصصك تسأل بالضبط. عن كل شيء لكن عاد يعني وترى ما في شيء اسمه سؤال سخيف أو سؤال جميل كل الأسئلة مقبولة لأنه في النهاية الواحد يتعلم علاء الأمير يقول جميل ما أسرتم عن المعرفة رحم الله من عرف قدر نفسه شكرا يا علاء وسعيدين بوجودك فاروق الشعراوي شكرا لك يا فاروق يا مرحبا فيك وأهلا وسهلا وعليكم السلام يا محمد أكيد نكرر مستمعينا ونذكرك بموضوع حلقتنا اليوم نتكلم اليوم عن النضج الحقيقي ما هو النضج الحقيقي هل هو أن نعرف إجابة لكل سؤال أو أن نعرف نتعايش مع بعض الأسئلة اللي ليست لها جواب
0: أيضا موضوع أن ليش الواحد صعب يقول كلمة ما أعرف أنا حابة المستمعين مستمعيته والناس على الشبيبة أنهم يجاوبوا على هذا الموضوع ليش الناس صعب عليها تقول يعني صعب عليها أنها تقول إنها ما تعرف
1: ليش تحسي
0: يعني عشان بس إن الواحد ما يعني ما يحس نفسه إنه هو ممكن البعض فكر إني أنا جاهل ممكن البعض فكر أنا وايد متأخر ممكن أنا بكون كذي يعني البعض كذا تراود يعني. أفكار سلبية ومخاوف وهذا كله يعني اللي يفكر بهذا الموضوع تلاقين إنه هو أصلاً قاعد وايد يفكر برضا الآخرين أو كيف إني نال على إعجابهم أيوة. عكس الشخص الواثق من نفسه المثقف الواعي يعرف إن كلمة ما أعرف ترى يعني ما راح تقلل من يعني من نفسه شيء ولا راح يعني يستصغر من عمره بالعكس إذا هو يعرف في مجال محدد ومثقف مجال محدد في مجالات كثيرة هو بالعكس يعني طبيعي إن يكون ما يعرف فيها
1: صحيح في هذا الطاري أبرار أيضا يمكن اللي هي الإيجو تدخل في هذا المجال إذا كان الإيجو تبع الشخص اللي هي الأنا عالية كثير ممكن أنه أي شيء تسمعي أنه أيوة كذا أنا أعرف
0: صح الإيجو لها وايد علاقة كبيرة وايد يعني أيوة. الناس اللي الإيجو عندهم عالي مثل ما ذكرتي مستحيل يقول لك أنا ما أعرف
1: مستحيل
0: بالضبط وبيكابر وبيسوي نفسه صح. يعرف فأيضا في مشاركة من الأخت صوفيا كل التحية لك تابعنا وتابع الشبيبة أكيد من خارج السلطنة فتقول المعرفة شيء جميل أن الشخص يعرف وليس يدعي أنه لا يعرف المعرفة هي أساس الشيء أي النضج
1: أيوة.
0: طبعا الحقيقة لا تكون إلا من الشخص الواثق والشخص ذو الشخصية جميل. فعلا جميل يعني في نهاية أهم شيء أن الواحد ما يدعي المعرفة
1: صحيح
0: أهم شيء يعني إذا تشوف

0: اللي يدعي الذكاء،
1: اللي تظاهر بالذكاء. صح صح فعلا.
0: ايوه،
1: وخصوصا اللي هو ما عارف، يعني مثلا ان انا وانت نتكلم على موضوع،
0: ايه،
1: وفي شخص يعني حاب يشاركنا وكذي، يجيب لك مواضيع خارج عن السالفه اللي احنا قلناها.
0: صحيح.
1: فهنا يوضح ان الواحد قاعد يدعي المعرفه وياس الظاهر بالذكاء.
0: صحيح بالضبط. وبعد يعني في النهايه هذا يعطي انطباع غير جيد للشخصيه، فلابد من ان الشخص لما يكون غير يعني ما عارف الجواب عادي يقول ما اعرف، ونرجع ونقول ما كل التساؤلات لها اجابه. قبل لا نطلع الفاصل، عمر يقول أن تتحمل نتيجة قرارك، تغلط تعترف وتعدل بدون تبرير كثير، ما تلوم الظروف والناس على كل شيء. أكيد يا محمد، نحن أكيد مستمعينا مستمرين معاكم. نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، يا ترى ما هو النضج الحقيقي؟ هل معرفة كل الأجوبة، أو أيضا التعايش مع التساؤلات التي ليس لها إجابة؟ ويا ترى ليش الشخص صعب كثير أن يقول ما أعرف؟

0: مساءكم سعيد أكيد في مساء الأحد ولكل من مثبت الموجة على الشبيبة. نقولكم أنتوا شو كلامك على يوم الأحد؟ أنتوا ما مثلكم أحد،
1: ما مثلهم أحد، والأحد ما مثل أحد.
0: حاولتي في نفس أنوار ما قدرت.
1: لا تقدري تقدري أبرا، أنت عندك كل الكلام الحلو والغاوي والجميل
0: قدية.
1: وعاد باللهجة سويقاوية، وش أحلى من كده بعد؟
0: لا لا جماعة الخير، لأن عيد اليوم مو موجود فأنوار أحسي يعني صايرة أنت من أول لطيفة بس اليوم صايرة أوفر ألطف. يعني بالعادة إن على المواضيع يكون في الرأي والرأي الآخر، عرفت كيف؟
1: لا برا لأن أنا وأنت عادة أنا ما أقدر أمثل المشكلة إن نحن ما متفقين، لأن نحن عادة أغلب الوقت متفقين، العيد اللي يكون يعني عكسنا. زين فاليوم حرفيا يعني لين الحين متفقين،
0: الله أعلم بعد ما نعرف البقرات الجاية. إذن مستمعين أكيد كل التحية لكم اللي يسمعنا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وأكيد تحياتنا لكل من يستمع لنا على السوشيال ميديا وشاهدنا صوت وصورة، وكذلك اللي حاب يشاركنا على موضوع حلقتنا اليوم إن ليش يا ترى نحن دائما نبحث عن الإجابة، وليش نصر نبحث عن الإجابة، وليش البعض يستصعب كلمة ما أعرف. أكيد على 24.99.4 في انتظار مشاركاتكم. وكل التحية أكيد لسعد وأيضا لكل من يتابعنا خارج السلطنة أكيد. صوفيا صديقة التو الناس وصديقة الشبيبة تتابعنا أيضا وتقول البرنامج شيق ومفيد.
1: شكرا لصوفيا،
0: يعطيك العافية، واجبنا دائما في شبيبة نقدم لكم كل شيء مفيد. وأيضا كل تحية لك يا محمد، وأيضا أبو سامي من المغرب كل تحية لك، وأيضا لإبراهيم ولنديم البلوشي.
1: إذن مستمعينا مباشرة أكيد معاكم نرسل لكم أكبر تحية لعلاء الأمير، وأيضا العهود يا مرحبا يا العهود، وأيضا يا أبو علي يا مرحبا يا أبو علي. مباشرة معاكم مستمعينا رح نتجه للفقرة التالية واللي هي ولاية وحكاية، فقرتنا اليومية اللي نتجول فيها في سلطنة عمان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، واليوم نحن في وسطها. وين نحن؟ في وسطها.
0: اليوم الأحد تو الناس يا جماعة بيوديكم صوب محافظة الوسطى، فيا ترى عن أي ولاية رح نتكلم في محافظة الوسطى؟
1: طبعا اليوم مستمعين الدريول بدر البلوشي لأنه عيده موجود، فبدر تسلم زمام الأمور وراح يكون هو طبعا الدريول، ونحن سكن سيت أنا وأبرار متواجدين أكيد معاكم مستمعين مباشرة على امتداد ساحل بحر العرب. وفي قلب محافظة الوسطى تمتد أرض جمعت بين البحر والصحراء في مشهد نادر، حتى بدت وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة عبر ملايين السنين. عرفها البحارة قديما محطة على طرق التجارة البحرية، بينما عاش أهلها على الصيد وارتياد البحر جيلا بعد جيل، مستفيدين من موقعها الذي يربط بين الشرق والغرب. ولكن رغم هدوءها في الماضي كانت تمتلك مقومات استثنائية جعلتها محط أنظار الجغرافيين والمستكشفين منذ زمن بعيد.
0: كذلك مستمعين تضم هذه المحافظة واحدة أو هذه الولاية واحدة من أغرب الظواهر الجيولوجية في سلطنة عمان، وهي حديقة الصخور. حديقة الصخور يا جماعة تنتشر فيها تشكيلات صخرية نحتتها عوامل الطبيعة منذ ملايين السنين لتأخذ أشكال تشبه الحيوانات والوجوه والمنحوتات الفنية. الله تخيلت يعني صخور على شكل حيوانات ووجوه. أيوة. شوى جميل فعلا، منحوتات فنية
1: بالضبط. وبعدين يعني عاد تشوف الأشكال أبرار يعني وتخيل يعني أنت وخيالك إذا كنت بتعرفي أنك تميزيها أنه هذا شكل وجه إنسان، هذا شكل الحيوان الفلاني وهكذا.
0: أكيد طبعا أيضا تنتشر عبر سواحلها، سواحل هذه الولاية اللي نتحدث عنها الخلجان والشواطئ المفتوحة اللي ظلت محافظة على طبيعتها البكر لتجمع بين التاريخ والجمال في مكان واحد، وكأن الأرض كانت تخبئ لها مستقبلا مختلفا. فيا ترى شو هي الولاية؟ ولاية كذا تطل على البحر وشواطئها مفتوحة في محافظة الوسطى. وزيدكم من الشعر بيت، ترى هي أحد المدن الذكية تعتبر في السلطنة، وفيها كل المشاريع يعني أغلب المشاريع الضخمة، المشاريع الذكية موجودة في مدينة أو الولاية اللي نحن نتحدث عنها.
1: إذن الولاية موجودة في محافظة الوسطى. أبو علي يقول أبو علي ما حد يرد على الاتصال. أبو علي الاتصال على 24990000 إن شاء الله راح نرد على اتصالك أكيد بإذن الله تعالى. ومستمعينا نحن بانتظار مداخلاتكم على موضوع حلقتنا اليوم وعلى ولايتنا. ولايتنا اليوم في محافظة الوسطى أحد الردود قول الدقم.
0: وأيضا وسعد لا سعد شي يقول ختميها خلاص قولي الدقم.
1: يا سعد ما ندري.
0: طيب إذا أنتوا عارفين ولاية حلو أنكم كذا تعطونا معلومات إضافية عن الدقم. أما بخصوص طبعا كل تحية اللي يسمعنا وهو يعني في السعودية, فكل تحية اللي شاركنا وهو من المدينة المنورة, فنقولكم أن أهم شيء فتح الخط العماني 968 بعدها الرقم 2499 4000 وأكيد راح نسعد باتصالاتكم.
1: أبو أحمد يقول الولاية هي هيمة. لا يا أبو أحمد,
0: من متى هيمة فيها بحر ولا فيها
1: يعني هو ما ندري نحن في محافظة الوسطى مستمعين الأحبة, وما ندري إذا كانت هيمة, ما ندري إذا كانت الدقم. نحن بانتظار أكيد مشاركاتكم. بعض المعلومات اللي أعطيناكم إياها مستمعينا أنها فيها ظواهر جيولوجية مختلفة لدرجة أن فيها حديقة الصخور واللي هي عبارة عن أشكال حيوانات ووجوه فنية وهي طبيعية غير منحوتة بصنع إنسان, لا وإنما بصنع الخالق. مستمعينا أيضا ذكرنا أنها هي كانت محطة عبور للطرق التجارة البحرية. إذن إيش هي أو من هي الولاية اللي نحن نتكلم عنها اليوم في محافظة الوسطى؟
0: أكيد طبعا يعني ما بقدر أزيد أكثر أو أساعدكم أكثر, لكن فيها أشهر الموانئ العمانية. أنا أريد تقول يا ربي صبرت قلبي اليوم.
1: وش أسوي وش أقول ماشي حيلة. إذن مستمعينا أيضا بلقيس الهدابية تقول الدقم, وتقول متأكدة أن الدقم, ورجع أبو أحمد وقال الدقم. ما عليكم, النصف الثاني من ولاية وحكاية راح يكون إن شاء الله في قادم الوقت, يمكن في منتصف الساعة الثانية. نرجع ونذكركم على موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا, ليش يا ترى بعض التساؤلات أو معظم التساؤلات اللي جينا في حياتنا ما نقدر نقول إن ما نعرف؟ إيش اللي يمنعنا إني أنا أقول ما أعرف؟ أيضا إيش بالنسبة لكم هو النضج الحقيقي؟ هل هو إني أنا أقول ما أعرف لما أكون حقيقي ما أعرف, أو إن تكون عندي إجابة لكل التساؤلات؟ هذا هو أكيد سؤال حلقتنا اليوم. نحن بانتظار مشاركاتكم ومستمعينا على 24990000. أكيد نحن حاليا في الاستقبال أول مكالمة في برنامج شو الناس يوم الأحد. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور والسرور, يا هلا وسهلا أخوي أبو علي, كيف الحال؟
2: والله الحمد لله بخير, أخباركم كيف صحتكم؟
1: الحمد لله نشكر الله. ليش أحسك هادي اليوم؟
2: والله اليوم هادي الواحد ما كل يوم نفس المزاج.
1: لا لا لا لا, أنا أحب الواحد يكون نفس المزاج عالي عالي مرة.
2: لا
0: أنا أتوقع أبو علي هادي اليوم لأنه عيد محد.
2: يا أخي عيد ترى لعلمكم بأمانة أي واحد منكم الثلاثة
1: نعم.
2: يعني يغيب يعني نحس بالنقص حقيقي.
1: الله يعطيك
2: ما شاء الله يعني تعرفوا أنتم
1: أكيد
2: إنه ركن مهم.
1: أكيد أكيد نرسل لك أكبر تحية والله يحفظه يا رب طبعًا. عيد
2: آمين
1: وهو
2: آمين
1: أكيد آمين. أيضا أكيد هو أيضا مشتاق 100%, أنا متأكد أبو علي متأكد.
2: يسمعنا ترى ما عليك منه يسمعنا.
1: أكيد ترى يسمعنا له قايل بتابعكم أول بأول. شخبارك يا أبو علي, طمنا عنك.
2: والله الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: الله يسلمك. وش جريرك وش قديمك؟
2: ماشي جديد ولا قديم, كل الامور طيبه.
1: لا شيء جديد بنسمع الحين منك على موضوع حلقتنا اليوم. ايش
0: ايوه هذا الشيء الجديد.
2: لكن احنا هنا شيء جديد لكن مداخله بسيطه ترى لان الموضوع عميق حقيقه.
0: طيب تفضل.
2: ومواضيعكم ما شاء الله وسلسلكم دائما جميله وتحتاج تحليل, وانا انسان بسيط بقول رايي البسيط يعني.
1: هات دائما تواضع تواضع من تواضع اللي
2: رفع. تفضل. ايه زين شوف المهم الله يسلمك, اذا الانسان يعني بيعرف كل حاجه او كل يعني عنده مع إجابة كل سؤال صعب إنه يستوعب هذا الشيء كله. يعني الإنسان قدراته محدودة, وبعدين المفروض إنه الواحد مثل ما قلت أنت إيش كان بداية السؤال كان؟
1: إنه النضج الحقيقي.
2: يعني الحين النضج الحقيقي مش شرط إن الإنسان عنده إجابة لكل سؤال. يعني ممكن الإنسان عنده الشغف والمعرفة في الشيء اللي يخصه هو.
1: صحيح.
2: في حدوده هو. أما إذا كان يحاول يتعرف على أشياء ما تخصه ممكن هذا الشيء يسبب له أضرار نفسية حتى. فالواحد دائما يكون يحاول يتعرف أو يعرف إجابات الأشياء المهمة بالنسبة له هو يستفيد منها.
0: صحيح.
2: أما إجابة كل سؤال فبعض الأوقات الإجابة ممكن تسبب له يعني أشياء نفسية يعني مضرة له هو، يعني في شيء ما يخصه يعني الإنسان الحاجة اللي ما تخصه وإيش دخله فيها.
0: أيوة.
2: وبعدين الإنسان إذا كان يعني مثلا إجابات لكل شيء بيجن الإنسان، فدائما يحط مساحة. جميل. إنه يعني شغف مساحة إنه والله يترك الموضوع هذا للقدر إيش اللي بيكون.
0: جميل.
2: وكذا أما إنه الإنسان يعني يعرف كل إجابة كل سؤال مستحيل صعب من كذا، يعني الله سبحانه وتعالى الوحيد هو اللي عنده إجابة كل سؤال.
1: نعم. إنزين السؤال الحين نطرحه بعد أبو علي، ليش ما نقدر نقول ما أعرف؟ إيش المشكلة اللي تخلي الشخص ما يقدر يقول ما
2: لا
1: أعرف؟
2: لا بالعكس، كلمة ما أعرف هذا قالوها كبار العلماء في الشيء اللي ما أعرف، بقول ما أعرف. هذه بالنسبة لكلمة ما أعرف أنت ريحت نفسك.
0: بس صح. ما زال في كثير يعني كثير من الأشخاص اللي نصادفهم أبو علي إنه دائما يقول لك أنا ما بأقول كلمة ما أعرف، أو إنه يستحي يقول كلمة ما أعرف، يعني تحس إن يعني إذا سألت أي سؤال يسوي نفسه إنه يعرف كل شيء.
2: ما لا أعرف، يعني من أفضل أن أقول لا أعرف ولا أهرف بما لا أعرف.
0: نعم.
2: فالإنسان دائما يكون واضح في أموره، ما يحتاج أنه يتباهى بشيء هو ما عنده علم فيه.
1: صحيح. بالضبط. ولا أنه راح يوقع في كثير مآزق.
2: أكيد طبعا.
1: صحيح. صحيح.
2: أكيد طبعا. يعني أنت الحين لما تدعي شيء معين ومعرفة شيء معين ويجي موقف وتصبح أضحوك بين الناس أنك بالضبط. أنت أصلا كلامك كله طلع غلط فيه غلط. ليش؟ صحيح. من صحيح. أولها إذا ما تعرف شيء قل ما أعرف.
0: صحيح.
2: فالإنسان في النهاية علمه محدود.
0: نعم فعلا،
2: ما في إنسان يعني كامل في العلم.
1: جميل جميل، من أجمل ما قلته يا أبو علي.
2: بارك الله
1: يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك يا أبو علي، يعطيك العافية. نتمنى لك مساء سعيد يا رب.
2: مع السلامة.
0: أيوة فعلا. صحيح. يعني الواحد ترى راح يرهق نفسه إذا يعني حاول إنه يعرف كل شيء.
1: صحيح.
0: الشيء وايد صعب. وذكرت البيت المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله و وأهل الجهالة بالجهالة ينعموا.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى طبعا هو كان فيها هجاء، لكن بعد لو فكرنا حن فيها أن الواحد لما وايد يعرف وايد أمور
1: صح
0: ويحاول قد ما يقدر أنه ما في شيء ما يعرفه ويحاول يبحث عن كل شيء، فهني هو رح يتعب أصلا.
1: صحيح.
0: حلو أحيانا أنك تعيشين في أمور أو تعيشين الحياة وانت عادة ما لقي الإجابة لكل شيء يصير في حياتك.
1: وحتى في القرآن الكريم ذكر إنه لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم. يعني حرفيا إنه أفضل الشخص إنه يكون ما يعرف كل شيء. أحيانا يعني هي نعمة من رب العالمين نحن مسمعينا ما نعرف أجوبة وايد أشياء في الحياة، يعني هي في النهاية غيبيات. يعني معقول إنك أنت بتكون عارف كل شيء؟ لا. فبالتالي لازم الواحد إن شوي ينزل من برج العالي ويقبل إن هو يكون بعض الجهل في بعض الأمور. ذكر أبو علي نقطة وايد مهمة، إني أنا إذا ادعيت إني أعرف كل شيء أنا راح أصير أضحوكة بين الناس، وخصوصا أصحاب المراكز العليا في سواء كان في السلم الوظيفي أو السلم المؤسسي. لما يجي يقول لك إني أنا أعرف كل شيء وأنت مثلا عارف أن هذاك الشيء غير صحيح، حرفيا تفقد ثقتك، تفقد احترامك مع الآخرين والناس اللي حولك. بالتالي بالعكس هي نعمة، ومثل ما قال أحد المتابعين بعد قال أقول ما أعرف وأريح راسي. إذا كنت أنا ما أعرف أنا ما أعرف، فإذا قلت ما أعرف أنا راح أستقبل الإجابة من الناس اللي يعرفوا وراح أعرف في قادم الوقت لما أنسأل مرة ثانية. فزين أن أقول ما أعرف عشان أستقبل الإجابة الصحيحة.
0: أكيد طبعا. ونحن أيضا مواصلين ومستمرين معاكم مستمعينا، وأكيد تحياتنا لكل من انضم للشبيبة ولكل من يسمع للشبيبة. أيضا أنس القحطاني من السعودية يوجه تحية لأصدقائه من قبيلة البادي في ولاية صحار، وإن شاء الله يكونون يسمعون للشبيبة ويوصلهم السلام بإذن الله تعالى. كذلك على طاري الولايات فأيضا محمد يقول ولاية الدقم، وأضاف معلومة قال لأن من أبرز الإنجازات والمشاريع في الدقم هو الحوض الجاف لصيانة السفن، حقق نسبة رضا العملاء 95%.
1: شكرا يا محمد على المعلومة الجميلة. صحيح بالضبط، الحوض الجاف هو من أكبر وأضخم المشاريع متواجدة أكيد في محافظات الوسطى. صوفيا تقول من يدعي أنه يعرف كل شيء فهو جاهل على موضوع حلقتنا اليوم.
0: أيوة.
1: أما
0: صوفيا طبعا من الجزائر نوجه لها كل التحية.
1: كل التحية يا صوفيا. سعد يقول ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة من الشركات الرائدة التي تقود قطاعات الصناعة. الله عليك يا سعد وجميل مستمعينا. يعني تقريبا هم المستمعين كانوا يقولوا الإجابة الدقم.
0: أيوة يعني لا تحاولون
1: لا تحاولوا.
0: حتى وهاب قالنا خلاص قولوا الدقم لأن كلنا نحن عارفين أن الدقم. فأيضا كل تحية لك يا أمجد يقول مساء الخير لمستمعي الشبيبة ومنورين برنامج أنوار وأبرار وسلامي لجميع طاقم البرنامج. أكيد إن شاء الله بدر يسمعك يا أمجد. شو رأيك دام إن نروح للجزء الثاني؟
1: نروح للجزء الثاني. دام تقولوا مستمعين إنه لا أنوار لا وأبرار لا تقولوا ها وهي لا
0: يعني أنتوا عارفين الدقم
1: تسووا لنا تمويه خلاص.
0: سعد جالس يقول سعد انه هو اول شخص ياس يقول انه الدقم انه هو اول من قال الدقم. ففعلا اذا اول شخص من مستمعي الشبيبه عرف الجواب ولا يحكاي فهو سعد. يعطيك العافيه سعد.
1: متاكد سعد.
0: ايضا امجد يسال وين عيد في ظفار اكيد ولبعض التغطيات الاعلاميه نوجه له تحيه وان شاء الله راح يكون معنا باذن الله تعالى في قادم الوقت
1: باذن الله. إذا مستمعينا مباشرة أبرار نروح لولاوي حكاية الجزء الثاني.
0: نروح.
1: إذا مستمعينا ومع بداية النهضة الحديثة تحولت هذه البقعة الهادية إلى أحد أكبر المشاريع التنموية في المنطقة مثل ما ذكرتوا أكيد من المعلومات اللي قلتوها لنا في سابق الوقت. طبعا مستمعينا مستفيدة هذه المنطقة أو هذه المحافظة وهذه الولاية من موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب بعيدا عن ازدحام الممرات البحرية التقليدية. فأنشأت الموانئ الحديثة وأيضا الحوض الجاف والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمشروعات الصناعية والسياحية واللوجستية لتصبح وجهة عالمية للاستثمار وأحد أهم الروافد الاقتصادية لعمان في المستقبل. إذا مستمعينا مثل ما قلت أكيد هي مقصد للمنطقة الاقتصادية في المنطقة.
0: أكيد طبعا. وقبل لا نستكمل الجزء الثاني في اتصال من شخص وايد عزيز علينا وعلى كل طاقم الشبيبة العم سعيد. نقول لك مساء الخير العم سعيد.
3: الله يمسيكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
3: الحمد لله. أنوار كيف حالك أنوار؟
1: الحمد لله العم سعيد أنا بخير. شو أخبارك أنت عساك طيب؟
3: الحمد لله.
1: الله يعطيك
3: العافية. كيف حال أبرار طيبة؟
0: بخير دامك بخير.
3: الله يسلمكم. مرحبا بكم.
1: يسلمك يا رب الله. الخير يا رب. طمنا عنك العم سعيد وعن البلاد شو أخبارها؟
3: الحمد لله. لكن الحرارة
1: هي والله الحرارة بادة. هي والله
3: هي نعم. ما عرفت ما في كل عمان لا لكن مكانات
0: نعم. بالضبط نعم. يعني صوب الجبل الأخضر وجبل شمس يقولك الأجواء معتدلة عندهم.
3: هي صحيح باردة هناك وصوب الجنوب.
0: صوب الجنوب
3: نعم.
0: أيوة.
1: وفي المزارع العم سعيد هناك في الطوية في المزارع ما شوية في براد شوية لو هوا برد شوية
3: شوية في براد.
1: أيوة
3: براد.
1: الحمد لله
3: لكن شوية جواب هنا.
1: أيوة
3: لا مرة واحدة ذيك من كمين يوم شاير صوب المال هناك
1: نعم نعم.
3: وحصلت لي يعني دابة مقتولة أفرع
1: صحيح.
3: ما وجدت زنا في عمان أبدا. لكن اللي أبوي يشوف في التلفزيونات في الخارج.
1: لكن الله يعطيك الصحة والعافية عم سعيد. صحيح كلامك لأنه في هاي الوقت لازم الواحد نعم. شوية يدير باله لأنه حقيقي بسبب صحيح. الحرارة ممكن تنتشر أكثر
3: صحيح.
1: في المزارع
3: صحيح.
1: نعم يعطيك الصحة والعافية.
3: قاتل النواحي وافد
1: نعم.
3: يعني قوي
1: نعم.
3: يقول بتعب يقول أتخلص منه ما قدر
1: نعم
3: بصعوبة
1: نعم.
3: اي نعم.
1: سلمت وسلامة ويعطيك الصحة والعافية يا العم سعيد.
3: يا مرحبا بكم.
1: يا هلا بك.
3: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. العم سعيد سمعت موضوع حلقتنا لليوم صح؟
3: ايه.
0: فشو رأيك ليش الواحد دائما يحاول يبحث عن المعلومة ويبحث عن الإجابة لكل سؤال
3: طبعا
1: وما يحب يقول يعني ما أعرف
3: لا يبحث عن الأسئلة ما يبحث لا إذا السؤال هذا ما مهم حالة ما يبحث.
0: نعم. أيوة.
3: إيه نعم. وأكبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع تواضعتك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع.
0: يا سلام.
3: ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع.
0: يا سلام.
3: نعم.
0: إيه نعم صحيح. طيب العم سعيد
3: يقول بشار بن برد يقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: نعم.
3: قالوا بمن لا ترى تهدي فقلت لهم الأذن كالعين تؤتي القلب ما كان. نعم. من دواء ما وقد رأيت الناس في زماني لا يطلبون العلم للمنان لكن مباهات لأهل العلم وحجة منهم لأهل الظلم.
0: نعم.
3: ويل لمن كان بهذا الحال من العذاب ومن النكال ولا تطلب أنه يقيل.
0: يعطيك العافية العم سعيد.
3: نعم. والحمد لله وأنا يعني عجبنا أسلم عليك معك
0: ونحن تعجبنا مشاركاتك دائما العم سعيد.
1: أي والله.
3: في أول يعني بداية الأسبوع أنا هذا أشوف شيء يشرفني أن أتكلم معك.
0: الشرف لنا العم سعيد.
1: لا تقول
0: لنا.
1: لا تقول كذا. نعم. بالحل طال عمرك.
3: أقول ما أنا مجرد أسلم عليكم بس أنا ما أضيف شيء في البرنامج.
0: بالعكس بالعكس ونحن نستانس ونسعد أكيد بسماع صوتك. نسعد أكيد بمشاركاتك.
3: أنتوا كل يمكن يعني واسعة حالة.
0: الله يحفظك.
3: لأن أنا إنسان ما كل كن متكلم ولا أنجم متعلم.
0: بالعكس
3: ولا
0: العم سعيد بالعكس.
3: أفعل. من طيبة قلوبكم ومن هذا.
0: تسلم يعني الله يسعدك ويحفظك يا رب. بالعكس عم سعيد انت كلماتك دائما اضافه قويه للبرنامج
1: طبعا
0: ودائما الحكم اللي تذكرها اكيد شيء كبير. الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: مجرد نسلم عليك ما انا اشوف هذا في ما سهل.
0: لا ابدا يعطيك العافيه.
3: زميلكم عيد اليوم ما موجود. عيد
1: لا والله عيد ما موجود اليوم.
0: عيد صوب الجنوب اليوم.
3: هي صوب الظهر رايح.
1: هي ورايح. أيوة. الفار.
3: زين زين زين.
1: في مهمة عمل.
3: في مهمة عمل.
1: اي نعم.
3: صحيح.
1: يعطيك الصحة والعافية عم سعيد.
3: انت كيفياك ومفيد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: تسلم الله يسعدك.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحبا. نتمنى لك مساء سعيد عم سعيد.
3: في امان الله يا انوار.
0: في امان الله. الله يسعدك ويحفظك يا رب.
3: مع السلامة.
0: مع السلامة. يحفظك يا رب. إذن دائما مستمعينا نحن أكيد على 2-4-9-4-0 نستقبل دائما اتصالاتكم. الحلو في تو الناس وفي الشبيبة نسمع صوت الأطفال، نسمع صوت الكبار، نسمع صوت الشباب. صحيح. صحيح. الجميع أكيد والجميع له الأحقية في المشاركة ويعني والحلو أصلا نحن دائما نقول لهم حبل الوصل.
1: أكيد.
0: لأنهم دائما هم اللي يشاركونا، هم اللي يعطونا هذه المعلومات. أيوة. واللي ما يقدر يتصل فأكيد نحن دائما مشاركاتهم رسائلهم أكيد يعني نستفيد منها. قبل شوية كان في تقريبا شخصين عطونا كذي معلومات عن ولاية الدقم. فأكيد نحن مستكملين كذلك مستمعينا الموضوعنا ومعلوماتنا عن ولاية الدقم لأن يعني طبعا ولاية الدقم في السنوات الأخيرة صار لها تحول كبير مستمعينا إلا أن ما زالت الطبيعة دائما تحتفظ بحضورها من السواحل الممتدة إلى الحياة البحرية الغنية مرورا بالتكوينات الصخرية الفريدة اللي تحكي قصة ملايين السنين. إنها قصة مكان استطاع أن يجمع بين أرث الماضي وطموح المستقبل وبين هدوء الطبيعة وحركة التنمية. إذن اليوم كذا رحلتنا في ولاية الدقم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: دو الناس بدل ما سيحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
5: مستمعينا الأحباء، نرجع لكم أكيد من جديد مع سوالف وحكاوي جديدة، ولكن اليوم الحين مستمعينا نرجع لكم بموضوع جديد، موضوع متفرد. نتكلم اليوم مستمعينا عن المبادرات والمشاركة في المبادرات التطوعية والفرق التطوعية اللي أكيد لها البصمة الخاصة في هذه المبادرات التطوعية. اليوم حديثنا راح يكون إن شاء الله عن فريق صلة التطوعي ومشاركته في مبادرة العطاء التابعة لجمعية دار العطاء، مع أكيد نائب رئيس الفريق المؤيد يشاركنا في الاتصال أكيد، ونقل بعض المعلومات عن مشاركتهم في هذه المبادرة. السلام عليكم المؤيد. يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك طيب؟
6: الحمد لله، كيف حالك؟ عساكم طيب؟
5: الحمد لله، نشكر الله. المؤيد أكيد نائب رئيس فريق صلة التطوعي، نحن أكيد اليوم نتحدث عن مشاركتكم أو مشاركة الفريق في مبادرة العطاء التابعة لجمعية دار العطاء. حدثنا قليلا عن هذه المشاركة.
6: أول شيء، هذه مبادرة تقدم جمعية دار العطاء، مبادرة العطاء الكبرى، هي تهدف طلبة الجامعة.
5: نعم.
6: الطلبة يسيروا فريق وبعدين يروحوا مقابلات، وبعدين الجمعية تعطيهم حالات إنسانية ويسكروها. بس جميل. ما يكون بس على هو بس تبرع، يعني إنه حاول تدخل تبرع تجربة، يعني ما تخلي بس الشخص يتبرع، عطيه مثلاً فعالية، عطيه شيء. هذا الشيء يساهم إنه الإنسان بدل ما إنه يكون بس تبرع يكون في شيء ثاني، يعني تجربة من التبرع.
5: نعم. وبالنسبة لمشاركات فريق صلة لمثل هذه المبادرات التطوعية، هل هي تعد من أوائل المشاركات أو سبق لكم مشاركة سابقا في مثل هذه التجربة؟
6: فريق صلة هذه أول مرة تكون فيها في المبادرة. في مرة قبل العطاء كانت فرقة ثانية.
5: نعم.
6: لكن فريق صلة هذه أول مرة تكون.
5: جميل. وكيف راح تكون طبيعة مشاركتكم فيها كفريق صلة؟
6: طبيعة مشاركتنا إنه نخلي العطاء أكثر قرب من المجتمع، أكثر تفاعل، نحول تبرع من مساهمة مالية إلى تجربة إنسانية يعيشها الفرق.
5: جميل. هل في فعاليات معينة منظمينها بحيث نخبر المستمعين مكان معين لهذه الفعاليات، توقيت معين؟
6: ايوه، بيكون في فعاليات ان شاء الله، في بيكون ماراثون باذن الله في نزوه، وبيكون في اللي هي الشركات اللي الحين تطلع اللي يجمع الملابس ويكون فيها عائد مالي.
5: نعم.
6: بيكون هذا في جميع أنحاء السلطنة إن شاء الله.
5: بإذن الله تعالى. إذا لو تكلمنا عن تطلعات فريق صلة التطوعي بما أنك نائب رئيس هذا الفريق، ما هي تطلعات فريق صلة التطوعي مستقبلا؟
6: تطلعاتنا إنه نحاول نقل أكثر من حالة إنسانية ونحاول إنه نساعد المحتاجين وإنه نتبرع بأكثر قدر من مبالغ مالية ونساعد أكثر عدد من الناس بإنه ننشر العطاء بكل الناس وإنه ما الخير ما يوقف والناس باقي فيها الخير.
5: أكيد أكيد. إذا المؤيد كذا شوي من بعد المبادرة ندخل شوي على المؤيد أحمد السلامي كشخص، إيش اللي خلاك إنك تتجه لهذا الجانب من خلنا نقول الفرق التطوعية والانخراط في الجانب التطوعي؟
6: هو أنا أحب الأعمال التطوعية وأحب إنه أحب كذا أشتغل مع فريق ونكون أشياء ونساعد الناس.
5: نعم.
6: أشوف أن المبادرة هي الشيء اللي أقدر أطور فيه من نفسي وأقدر أني أطلع للناس وأنه أشوف أن أراوي الناس أنه الخير باقي في هذا الشعب.
5: جميل.
6: وأنه نقدر نسكر وأن أبناء الشعب قادرين يساعد أبناء الشعب هم ما خسر أي شيء.
5: أكيد. أجمل ما في الموضوع أخوي المؤيد أنك أنت ذكرت في البداية أن هي مشاركات طلابية، وهذا والجميل انه هذا التوجه اللي هو التوجه الخيري التطوعي يكون ينبني من خلينا نقول من مراحل متقدمه من العمر. فجميل ان نسمع هذا الشيء فيكم ابناء عمان، شباب عمان، واكيد عمان ترتقي بكم وبمبادراتكم المختلفه التطوعيه. كلمه اخيره تحب توجهها اخوي المؤيد لمستمعي اذاعه شبيبه عبر برنامج تو الناس؟
6: رسالتي إنه في هذه المبادرة بيكون في بتشوفوا أكثر من فريق وبتشوفوا أكثر من فعالية وبتشوفوا أكثر من شخص بيجي يقول لكم بيشرح لكم إنه هذه مبادرة وهذه، فأنت هذا يمكن 100 بيسة أو ريال منك يفرق منها بشكل كبير. يمكن تتكلم بس هو بالنسبة للشخص اللي أنت بتقدم له هذا الشيء كأنه طوق نجاة.
5: نعم.
6: فلا تصغر المبلغ صغير وحاول أنكم تكونوا مبادرين بهذا الشيء.
5: جميل، يعطيك الصحة والعافية أخوي المؤيد بن أحمد السلامي نائب رئيس فريق صلة التطوعي، شكرا لك، سعدنا أكيد بوجودك معنا اليوم في برنامج تو الناس.
6: شكرا.
5: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الأحبة، مثل ما قلنا دائما الخير في شبابنا، وأكيد هذه المبادرات التطوعية وبشتى جوانبها ومشاركاتهم أكيد في المبادرات الخيرية اللي أكيد عبر مؤسسات نظامية ومؤسسات أكيد رسمية تشارك وتساهم أيضا في رفعة هذا المجتمع وأيضا تقدمه. كنا عبر الاتصال مع المؤيد بن أحمد السلامي نائب رئيس فرقة أو فريق صلة التطوعي. مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم نستكمل باقي فقرات تو الناس.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها، حياكم بين أهلكم.
0: عيش حياتك وخليك شبابي.
7: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد.

0: الخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشافري.
1: أسعد الله أوقاتكم لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، الله يحفظكم وين ما كنتوا وين كانت مشاويركم. أكيد الأغلبية توقع صوب المولات، واللي يقول يلا أول يوم فتعب الدوامات وكذا فرايح شوية يريح في البيت. أهم شيء وين ما كنتوا تكونون بخير يا رب العالمين، وأكيد تحياتنا للي يسمعنا في ظفار على 98.5، وتحياتنا كذلك لكل من يشاهدنا ويسمع لنا على المرئيات، مرئيات الشبيبة. أكيد أكيد، وطبعاً أبرار الحين في هذه الأوقات أو في هذه الفترة من الشهر خلاص أوردي الأطفال في إجازة، ما زالوا بس طلاب الدبلوم العام هم اللي في امتحانات، ولكن الصفوف الأخرى خلاص في إجازة حالياً. فبالتالي نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة، وتستمتعوا بإذن الله تعالى بالسفر والتنقل والفسحة مع الأطفال، أطفالكم وأكيد أبنائكم بإذن الله تعالى. ونقول لكم هلا هلا أكيد في الطريق في مقاصدكم مستمعينا، ونحن أكيد معاكم عبر برنامج توي الناس من يوم الأحد ليوم الخميس من الساعة 5 إلى الساعة 8، وأيضا أكيد باستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم على 24990000.
2: وكل التحية أكيد للشعيبي وأيضا لمحمد بن سامي والسلطان، وكذلك اللي تابعنا من العراق علاء، كل التحية لك يا علاء. وأكيد هم مشاركين معنا على موضوع حلقتنا لليوم، ونذكركم مستمعين بموضوع حلقتنا لليوم، يا ترى ليش الإنسان يصر دائما على البحث عن الإجابة لكل سؤال، وليش الأغلب يقول لك إن أنا ما، يعني الأغلب بيقولك أنه يستصعب علي كلمة ما أعرف، أو أني أقول للآخرين كلمة ما أعرف.
1: في الفاصل كنا أنا وبدر جالسين نسولف كذا شوي ندردش عن هالموضوع أبرار لما رحت تجيبي قهوة، فجالسة أقول لبدر أحيانا يمكن الشخص ينجبر يقول ما أعرف بسبب المحيط اللي معه، يعني يمكن في أشخاص أمامه إذا هو قال ما أعرف راح يشوفوه باستنقاص، فبالتالي هو ينجبر أقول ما أعرف، أقول يعني ينجبر يقول أعرف على كل شيء.
2: أيوة، لأن هذا الخوف أو الرضا، يعني البحث عن الرضا. أيوة، رضا الآخرين
1: بالضبط.
2: فعشان كذا الواحد إنه يستصعب عليه يقول كلمة ما أعرف.
1: صحيح.
2: أما أيضا الشعيب شاركنا موضوع حلقتنا لليوم، يقول إدعاء المعرفة قد يحدث لأسباب مختلفة. يعني اللي يقول ما أعرف، اللي يصعب عليه يقول كلمة ما أعرف يدعي المعرفة، ففي أسباب مختلفة يقولها الشعيب، يقول منها الرغبة في الظهور بمظهر الخبير أمام. أيوة، الآخرين.
1: أيوة هي هذه، يعني حتى جسنا كنا من ضمن حوارنا أنا وبدر نقول إنه أحياناً تحتاج إنك أنت، على فكرة ما نكون مثاليين بعد.
2: أيوة،
1: خلنا بعيد عن المثالية. أحياناً مثلاً في الدوام تنجبر تقول أعرف وأنت ما تعرف، بس لا تقول صح. أعرف لشيء أنت حرفياً ما بتعرف حتى تجيبه.
2: لا، البعض تعرفين ليش يقول أعرف؟ لأن تعرفين التقييم وتقييم الأداء ومؤشر. أيوة، الأداء وهذه الأمور. أيوة، فهو يخاف أني يعني في التقييم، تقييم كل آخر شهر. أيوة، على حسب يعني كل مؤسسة كيف تقيم الموظف. أيوة، فهو يخاف أن ينخفض تقييمه كموظف.
1: بالضبط،
2: فيقول لك أنا أعرف.
1: أيوة، بس أنا أقول له هنا اليوم أنك أنت ما عيب أنك تقول أعرف، بس ما بطريقة أني أعرف الجواب، لا، تقول أعرف كيف أجيب الجواب. يعني صح أني أنا حاليا في اللحظة هذه أنا ما أعرف الجواب، ولكن أعرف كيف أجيبه. فتحاتي يا فلان أنا بجيب الجواب.
2: هنا يعتمد على ذكاء الواحد، يعني أوكي أنا ما أعرف، بس إذا ما أريد أقول كلمة ما أعرف أقدر أقول حق الشخص راح أبحث عن الموضوع. أو راح أسأل، راح يعني كذا، أنك لما يعني أنك أنت توضح لهم أنك أنت أكيد راح تبحث عن المعلومة، راح تساعد في حل مثلا مشكلة معينة.
1: بالضبط.
2: هنا بالعكس، يعني أنت ما طلعت أنك أنت شخص ما تعرف، ولا أنك يعني حطيت نفسك في إحراجات.
1: حتى أبرار الدراسات أثبتت أنه في وقت المقابلات، مقابلات العمل، لما يكون الشخص اللي يعملون المقابلة يسألوه سؤال حرفيا يكونوا اللي المقابلين، يعني اللي عاملين المقابلة هم عارفين أن الجواب هذا ما موجود أو يصعب معرفته، فلما يكون الشخص المقابل يقول أني أنا ما أعرف، هنا يكون أحد أسباب قبوله للوظيفة.
2: بالضبط، لأنه صادق.
3: إنه اعترف بعدم معرفته ورغبته في التعلم لمعرفة الجواب الصحيح.
2: أكيد طبعاً. وعلى 24994 في انتظار مشاركاتكم ودخلاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. كل التحية لكل من يسمع للشبيبة ويتابع تو الناس في العراق. كل التحية لك يا علاء من العراق. يقول علاء على طاري موضوع حلقتنا لليوم أن كل العلوم المعرفية هي مكتسبة، هي إما أكاديميا وهي غير كافية، والأفضل من ذلك هو الإطلاع والإختلاط. فكلامك صحيح يا علاء.
3: الغافر يقول أحيانا ممكن كلمة أعرف تمديك توديك لمئة داهية.
2: كلمة أحيانا
3: لما تقول أعرف، وانت حتى لو أنت عارف حقيقي وتقول أعرف ممكن توديك مئة داهية. شوف هو صح كلامك، يعني نفس هذا اللي يقول إن أنا عندي مقترح ويطيح المقترح فوق راسه إنه هو ينفذه، بس بالعكس لما تقول أعرف وأنت تعرف حقيقة هذا يزيد من شأنك وليس وما يقلل من شأنك. أما العهول تقول فعلا عشان كذا مرات حتى أعرف شيء أقول ما أعرف عشان بس ما أتوهق. لا العهود ما يصير كذا، خلي الناس يستفيدوا منك أكيد ويعرفوا الأشياء اللي تعرفيهم، خليك يعني مصدر معلومة يا العهود. الله يعطيك الصحة والعافية العهود.
2: أيضا الشعيب يقول في المقابل الاعتراف بقول لا أعرف عندما تكون الحقيقة كذلك يعد علامة على الصدق والثقة بالنفس. فعلا مثل ما ذكرت أنوار
3: بالضبط،
2: أنه يعني حتى في المقابلات يتعمدون يقولوا لك سؤال هم يعرفون أنه يعني أنك أنت أكيد ما تعرف، فبيشوفونك أنت إيش بتسوي.
3: أما صقر يقول أنا أقول أعرف بس إذا كنت أعرف. كيف عليك يا صقر؟
2: أيوة هنا يكون واحد واثق من نفسه يكون مرة صادق. كذلك محمد بن سامي في هنا هذا مشاركته مختلفة. محمد بن سامي
3: نسمع.
2: يقول لك المشكلة تعلمت في دراسته، هو دارس الإعلام ويقول لك أني صعب أقول ما أعرف، أحاول قدر الإمكان أتدارك كلمة ما أعرف بالبحث.
3: أيوة
2: هنا وأنت وذكائك، يعني خصوصا في مجال الإعلام تكون ما عارف المعلومة تقول مثلا إذا كنت أنت يعني في مذيع أو أنك أيا كان تقول خلونا مع بعض نبحث عن الموضوع
3: بالضبط.
2: نبحث عن الإجابة.
3: عاد نحن اليوم مستمعين نقول هل تعرفوا أن معدات الصالة الرياضية عليها بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض تكرمه؟
2: تعرفوا
3: ايش السالفه ابرار؟ سالفتنا سالفه اليوم مستمعينا على السريع، نحن جايبينكم موضوع مهم جدا لابد انكم انتم تولوا له شيء من الاهتمام وتقفوا عليه وقفه جاده. مستمعينا كشفت دراسه جديده مستويات مذهله من البكتيريا موجوده على معدات الصالات الرياضيه، حيث قامت شركه فيتريتد لتقييم معدلات اللياقة البدنية بإجراء التجربة لتحديد مدى نظافة الصالات الرياضية من خلال جمع عينات من البكتيريا من 27 قطعة من معدات الصالة الرياضية من 3 صالات رياضية كبرى في الولايات المتحدة. فيا ترى إيش كانت النتيجة؟
2: كانت النتيجة ويقول لك أنوار ومستمعين أن النتائج كانت مروعة، لأن نسبة البكتيريا العالقة بالأجهزة مثلا تزيد بحوالي 74 ضعفا عن نسبة البكتيريا العالقة بصنبور المرحاض، وأن نسبة البكتيريا العالقة بجهاز الأوزان الحرة تزيد بحوالي 362 ضعفا عن تلك الموجودة على مقعد المرحاض.
3: يا الله مخيف
2: مخيف وايد،
3: الأرقام مخيفة. كما وجد مستمعينا أن نسبة البكتيريا العالقة بالدراجات، طبعا أبرار ذكرت التردمل قلنا كم؟ قلنا في التردمل 74 ضعفا، وقلنا في الأوزان 362 ضعف. أما في الدراجات فتزيد بحوالي 400 ضعف نسبة البكتيريا عن نسبتها على مقعد المرحاض، و39 ضعفا عن عدد البكتيريا العالقة على أطباق الكافيتيريا البلاستيكية التي يعاد استخدامها، حسب ما نشرت صحيفة International Business Times البريطانية في طبعا أحد مقالاتها.
2: والأمر الأكثر إثارة مستمعين الأكثر إثارة للقلق أن 71% من البكتيريا الموجودة على المعدات الرياضية التي شملتها التجربة ممكن تكون ضارة للبشر، مع مقاومة 31% منها للمضادات الحيوية. وجد أن 52% من البكتيريا الموجودة على الجهاز التريدميل تسبب التهابات في الجلد والأذن والعين والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي وتسمم الدم. بعيد الشر عنكم جميعا.
3: اللهم آمين. والله العظيم الموضوع ما بسيط
2: يا مستمعينا. مخيف.
3: مخيف. يقولكم مستمعينا في حين أن الخطر من بكتيريا قائم فليس من المؤكد أنكم ستصابون بالعدوى. قال الدكتور فيليب تيرنو أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في المركز الطبي في جامعة نيويورك لانغون في نيويورك ومؤلف كتاب الحياة السرية للجراثيم. يمكنك تقليص هذا الاحتمال عن طريق غسل اليدين بعد الانتهاء من استخدام تلك المعدات. إنه ليس شيئا مفاجئا أو مثيرا للقلق.
2: إذن غير مثير للقلق، لكن أفضل طريقة للوقاية يعني أفضل نحن يعني نبتعد ويكون عندنا الوقاية من البكتيريا الخطيرة. فيقول لك غسيل اليدين قبل وبعد استخدام المعدات الرياضية، وتجنب لمس عينيك والأنف والفم أثناء استخدام المعدات. بالطبع تذكر أيضا تطهير الأجهزة باستخدام المناديل الصحية قبل وبعد استخدامها، وغسل الملابس الرياضية بعد التمرين.
3: إذا مستمعين نستكمل الدراسات وإيش قالت بعد في هذا الجانب. كشف الدراسات ذات الدراسة طبعا مستمعينا لمجلة لها أن معدات النادي الرياضي تحتوي على جراثيم أكثر من مقعد المرحاض مثل ما ذكرنا مستمعينا، ما قد يسبب الإصابة ببعض الأمراض بحسب موقع ذا سن. وطبعا أوضحت هذه الدراسة اللي طبعا نشرت عبر هذه المجلة أن أرضية النادي الرياضي هي عاد للأرضية تعد ملاذا لنمو البكتيريا، لافتا أن جهاز مثل ما ذكرنا المشي والدراجة وأماكن الوزن الحرة تحتوي على أكثر من مليون جرثومة في الإنش المربع. وأشارت إلى أن الجراثيم التي تحيط الفرد أثناء ممارسة الرياضة قد تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض والتهابات في الجلد. ومستمعين هذه الدراسة اللي نشرت في هذه المجلة واللي هي مجلة لها تقول من حذرت من الجرثومة الأكثر انتشارا في معدات النادي الرياضي واللي هي اسمها COCCI التي قد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي وتسمم الدم. إذا مستمعينا نحن لو تذكروا في الفترة الماضية أيام كوفيد 19 كنا من أحد التدابير الوقائية إن ما نستخدم أي آلة رياضة سواء كانت مشي سواء كانت دراجة أو زان إلا بعد ما نعقمها. وهذول المات اللي هم اللي نستخدمهم وقت نعمل الرياضة نفس الشيء، ما نستخدم شيء مستخدم، لازم يكون يحمل للتعقيم وكل شيء ومن بعدها نستخدمه. إذا نحن ليش ما نحافظ على نفس التدابير الوقائية أبرار؟
2: بالضبط أكيد. وعلى فكرة ترى في صالات هني في عمان الحلو أنهم يسوون مثل هذه الأرشادات.
3: صحيح.
2: يعني في صالات مثلا في صالة يعني اللي كنت أروح لها اللي كنت
3: إن شاء الله بترجعي بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله سوي عزيمة وروح لها مرة ثانية. فالحب فيهم أن يسوون إرشادات وايد، أن مثلا غسل اليدين قبل وبعد الاستخدام التطهير الجهاز.
3: أيوة.
2: ويعني في كذا إرشادات وايد، وإن يعني المحافظة على النظافة وهذه الأمور. فحلو هذا الوعي من أصحاب الصالات الرياضية أن يوعون الأشخاص الرياضيين أو اللي يبون يعني يمارسون الرياضة أنهم دائما يحافظون على صحتهم.
3: وطبعاً طبيعي أن يكون هذه الميكروبات والجراثيم متواجدة. ليش؟ لأنه في النهاية يعني انت وتعمل رياضه راح يتسبب العرق منك وانسان لانسان لانسان لانسان اخر، بالتالي راح تتراكم الجراثيم. بالتالي لابد من انك انت قبل الاستخدام تعقم، بعد الاستخدام تغسل يدينك اكيد، وايضا تجنب ملامسه العينين الانف وقت او الفم وقت ممارسه هذا الرياضه في هذه المعدات او الالات الرياضيه المتواجده في النادي الرياضي.
2: بعد ذكرت شيء انوار ان كذلك يعني يحرصون ان يعني يقولون حق الأشخاص أن الأفضل أنتوا تجيبون أغراضكم الخاصة.
3: صح.
2: يعني مثلا مثلا على سبيل المثال قفازات، أن بدل ما يعني أوكي هم في الصالة موفرين قفازات، لكن الأفضل أنك أنت تجيب بنفسك مثلا قفازاتك. صح. الخاصة عشان ما يكون مثلا تستعمل قفاز مستعمل وفي يعني في عرق أو شيء، وهنا أنت تحافظ على صحتك. وعلى طاري موضوعنا على السريع أن الواحد لازم، وطبعا نحن هني بالعكس نشجع على الذهاب للجيم، لكن الواحد يعني يهتم بنظافته الشخصية. وهنا يقول الشعيبي صحيح والمقول الأشهر هي الوقاية خير من العلاج، ومعناها أن اتخاذ الإجراءات اللي تمنع وقوع الأمراض. فيعني فعلا
3: اي والله حتى الصقر يقول افضل الوقايه شيء ضروري. لا الوقايه شيء ضروري، واذا كنا نحن ما موقنين خطورة الموضوع، اليوم في السريع نحن جبنا لكم مستمعينا دراسات بالأرقام وبمضاعفات كيف إن كل آلة كم البكتيريا، مضاعفات البكتيريا المتواجدة في هذه الآلة مقارنة مع مقعد المرحاض أكرمك الله. وأنتم عارفين مقعد المرحاض ممكن يكون فيه العديد من البكتيريا، فالموضوع خطر ويحتاج وقفة جدية.
4: خليك شبابي
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم.
4: عيش حياتك خليك شبابي.
6: شبيبة 97.5
7: إلى صيف

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
2: واستقل في الدجا وافتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجمال، يا لطيف بنا دائم لم يزل.

فحل كلما استجر واندجر وانبجر ما هي حط الحجر في جروف المحل والفياض خصبت والرياض أشبت والركاير عجت والمقل اسفهل والحزون

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شميرة FM، عيش حياتك وخليك شميرة.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا لحبا رجعنا لكم من جديد في برنامج تو الناس ونحن في ساعتنا الثالثة أكيد. ونحن اليوم أول شيء قبل لا أدخل في السالفة وكذا
1: أيوة.
0: والله الأغنية اللي شغلتيها من شوي
1: ترى حالك
0: ذكرتني بعيد
1: حالك أنت نفسك ذكرت عيد. أنا عرفت الأغنية يعني من عيد وخلاص عاد صرت أسمعي دايما
0: ولا حافظنها ولبيسة
1: بس حافظ اللحن لحفظ اللحن عيد
0: ترى هم أقول شو نتكلم عنه ما يسدنا ترى ما موجود
1: يعني عيد حتى في غيابك أنا دافع عنك ترانية
0: نرسل لك بالتحية عيد نتمنى لك إن شاء الله سلامة. إذا مستمعين متواصلين أكيد معاكم واليوم ضيفتنا في تو الناس ضيفة مميزة أكيد. حبينا اليوم شوي كده نغير لكم موركم يوم الأحد ونهاية العام الدراسي بالنسبة للطلبة فجايبين أجمل مثال خلنا نقول أبرار أجمل مثال للطلبة الطالب المجتهد الطالب الشغوف الطالب
1: الموهوب
0: حرفيا وأيضا مثال لأهمية دعم الأهل لأهمية طبعا مساندة هؤلاء الأطفال للوصول لأعلى المراتب. اليوم مستمعينا راح تكون معنا بإذن الله الموهبة الجميلة ضي بنت محمد الغريبية بإذن الله تعالى راح تكون معنا اليوم على طاولة تو الناس راح نتناول موهبتها وراح نقولها مساء الخير ومساء النور. ضي كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
0: إيش أخبارك؟
2: الحمد لله
0: زينة
2: الحمد لله.
1: شو هالجمال وش هالكشخة وهالشياكة الجميلة.
2: شكرا انت الأجمل
0: يعني انت عاجبنش لبسها من يوم
1: انا حابة لبسها وحضورها أيوة. وصوتها وسوالفها وطبعا الطفلة ضي يعني ما شاء الله عليك موهوبة. خبر المستمعين موهوبة بشو بالضبط؟
2: موهبتي إلقاء الشعر.
1: جميل.
2: أيضا تربية الحيوانات.
1: حلو.
2: الرسم التلوين.
1: حيوانك المفضل شو؟
2: القطط.
1: الله مثل
0: ما خافيهم.
2: لا
1: حلوين. أيوة أنا وايد أحب القطط وايد.
0: أنا أخافهم ضي مستحيل
1: خلاص ضي أنا يعني بقى تسوي واسطة مع الوالدة تخلينا أربي كذي سنور صغير.
0: خلي أخبركم سالفة في الويكند.
1: إنزين
0: دخل البيت قطة صغيرونة.
1: إنزين
0: إنزين دخلت الصالة فلما شفناها كذا أيوة صرخت صرخت مسكينة هي طلعت خافت مني أنا.
1: بالعكس ايش رايك ضي بالعكس يعني القطط والسنانير بشكل عام هني يعني اللي كذا يدلن على اللطافه والكيوت والكياته والامور صح
2: صح.
1: خلاص بعدين انياك بعد اللقاء بنحاول نقنع انوار.
0: لا لا
1: طيب
0: مستحيل
1: او بنسوي كذا مقلب لما يعيد انيب كذا سنور وسط الاستوديو.
0: والله ما اجلس
1: ايش بردت فعل الانوار.
0: والله ما اجلس. اذا تحبي تربيه الحيوانات
1: والرسم
0: يعني خلينا نقول والرسم
2: والتلوين
0: والإلقاء
2: إلقاء الشعر
0: والخطابة.
1: الخطابة حالة حال إلقاء الشعر يعني يعتبر صح.
0: زين احنا اليوم نبي نتعرف شوي أكثر على موهبة طبعا إلقاء الشعر ومسابقات اللي شاركت فيها ضي وبداياتها. متى بدأت أنت يعني كذا تلقي الشعر؟
2: أنا بدأت من الصف الثاني بس كنت خجولة جدا بس أمي ساعدتني أني أتغلب على مشاعري وخوفي. جميل. وبدأت من مسابقة بالصف الثالث. جميل. شاركت في نجم في نجم الفصاحة في الصف الثالث.
0: ما شاء حلو. الله فلما شاركت في نجم الفصاحة كنت صف الثالث.
2: أيوة.
0: حلو كيف تغلبتي على هذا يعني الخجل؟ إيش ماما سوت؟ علمينا السر
1: عشان الأطفال اللي يسمعونا الحين بعدين يتغلبون على الخجل.
2: يعني هي قالت لي أنه إذا كنت شاطرة وطلعتي عن المسرح بعطيك هدايا وكذا فأنا حاولت أني ما أخجل
1: حلو
2: أشد حيلي.
0: أول مرة طلعت فيه على المسرح وش حسيتي؟
2: أول شيء كنت أرتقف خيفانة بس بعدين عادي مشيت.
1: تعرفين ضي يقول لك اللي يروح على المسرح ويكون خايف هذا دليل على أنه هو شخص يتحمل مسؤولية وشخص عنده موهبة كبيرة. وكل حد حتى الفنانين كذا الفنانين المشاهير والفنانين الكبار إلى يومك هذا مع أنهم متعودين على المسرح إلى يومك هذا يجيهم الخوف. فالخوف أمر طبيعي جدا.
0: صحيح.
1: أهم شيء ضيء وقت المسرح وقت المسابقات ما تخلي الخوف يتغلب لأنك أقوى من الخوف. صح
2: صح.
0: إذا أول طلوع لك في المسرح كان في نجم الفصاحة.
2: أيوة
0: جميل. أنا أعطيش جارنتي أبرار لو رحت وشفتي حلقة اللي كان فيها ضيء تقدم في نجم الفصاحة ما تقول أيوة. أول مرة
1: تبارك أنا أول مرة
0: تبارك الرحمن يعني
1: وشاركتي أيوة وشاركتي في هذه المسابقة لما كنت صف ثالث. الحين بتروحين رابع صح؟
2: لا أنا بروح سادس.
1: بتروح السادس ما شاء الله، بس ما زلت مستمرة في تنمية هذه الموهبة صح؟
2: أيوة.
1: طيب نحن قبل نروح أكثر على الأسئلة ونتعرف أكثر على الموهبة، أنا خاطري أسمع منك قصيدة.
0: خاطري شيمة.
2: يلا بعطيكم قصيدة. أيوة. عن الشاعر يوسف عبد القادر الكمالي. طيب. أقول فيها
1: موجه لتحية أكيد شاعر يوسف الكمالي.
2: الغصن يهبط بالثمار على يدي، وعلى المياه ينام ضوء الفرقد، والغيم ينزل مرة أخرى إلى أدنى الحقول كأنه لم يصعد. ما الغصن؟ ما النجم الرفيع؟ وما الغمام أحق منكم بالنبي محمد؟ فتواضعوا بالنبي مثل النبي محمد. تمضي به أمة فيسمعها إلى أقصى المدينة مشرقا متجملا، ويبر من نادى به أن يعدلا، ويعود بعد الموت قبر المعتدي. فتراحموا مثل النبي محمد، ويضم عائشة بسترة برده لترى الوفود وخدها في خده. من يأخذ الدين الفسيح بوده من أمهات المؤمنين فيهتدي. فتفسحوا مثل النبي محمد تحت المجاعة والحصار الأضيق، والناس ينتظرون شر ممزق من صخرة صماء بين الخندق. شق الحديث عن انتصارات الغد، فتفاءلوا مثل النبي محمد. يا أم معبدة من ترى قد مرك، فأقر عينك بالجمال وسرك. من أحور متبلج ومبرك، ما زينة الآتي بوالد معبدي. فتزينوا مثل النبي محمد. يا سيد الإنسان أي مشرع لا يرحم الإنسان ليس محمدي. يا سيد الإنسان ليس بمسلم من لا يسالم باللسان وباليد. يا سيد الإنسان يا سيد الإنسان أمتك التي تشتاق بين مهجر ومشرد. يا سيد الإنسان لو أن الدماء كانت مداد قصائدي لم تنفذي. لو أن مصر القدس، لو أن العراق الشام، لو أن الظلام بلا غدي، لو أنهم يجدون ريح محمدي في الكون في الإنسان قبل المسجد. والغيم ينزل مرة أخرى إلى أدنى الحقول كأنه لم يصعد. ونعيش في الدنيا بروح محمد، ونعيش في الدنيا بروح محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: عليه الصلاة والسلام. أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك يا ضيف،
0: قشعريرة
1: الإلقاء الرائع والإلقاء القوي فعلا يا ضي.
2: شكرا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، ويعطي الصحة والعافية الوالدة اللي جالسة تقول الكلمات أبرار والملامح. أنا أشوف كوبي بيست، أشوف هنا أشوف.
1: أيوة أنا حبيت التعليمات أنها تشوف على الكاميرا وكذا، بس ما شاء الله عليك ضي متمكنة جدا. يعني شكرا. كأنك خلاص أنت متعودة أصلا على الظهور، والظهور مكانك والإعلام مكانك، يعني أنا أشوف كذا في داخلك إعلامية صغيرة.
2: ايوه
0: ما شاء الله
1: جميل جدا.
0: لما نتكلم ضي انت خلنا نقول متفرده بادائش، ادائش جدا جدا متفرد تبارك الرحمن. كثير نشوف طلاب يقدموا يلقوا اشعار، بس اسلوبهم المعتاد
1: التقليدي اللي متعودين عليه.
0: ايوه اللي متعودين عليه. بس انا لما اشوف ضي تقدم في تميز، في شخصيه مميزه
1: بالضبط.
0: كيف صنعتي هوية خاصة؟ في هوية خاصة، كيف صنعتي هذه الهوية؟
2: هذا كله بفضل أمي طبعا.
0: الله يعطيها الصحة والعافية يا رب.
1: طبعا كل التحية لك يا أكيد. أم ضي موجودة معنا في الاستوديو أكيد. بس أكيد يعني كذا خلف الكاميرا وما ظهر على الكاميرا, بس كل التحية لك.
0: أكيد كل التحية.
1: طيب ضي, أنا عندي فضول لأنك ما شاء الله عليك أنت حافظة القصيدة, فيعني هل تحفظين كل القصائد والنصوص بسرعة على طول ولا تحتاجين وقت؟
2: أيوة أحفظهن.
1: حلو.
2: يعني مرة مرتين أعيد عليهن والحمد لله أحفظهن.
1: جميل ممتاز. الحلو أنك يمكن هالشيء يساعدك على الحفظ, يعني ممكن يساعدك انك انت اصلا تفهمين الابيات وتفهمين المغزى مثلا القصيده فتحفظينها على طول.
2: ايوه كذا.
1: جميل جدا.
0: جميل. وكيف تستعدي بالنسبه للمشاركات؟ يعني لما يكون مثلا يقول لك والله ضي عندك بكره مسابقه, خبرينا كيف استعدادك يكون للمسابقه؟
2: اتدرب اتدرب.
1: حلو. تدريب مكثف.
0: وغير تدربي كيف؟ يعني تدربي تروحي على الماما تقدمي ولا تشوفي نفسك في المنظرة وتجلسي تقدمي ولا ايش؟
1: ولا الاثنين معا؟
2: تكون العائلة هي الجمهور.
1: جميل. فعلا العائلة هي الجمهور الأول دائما,
0: ويكون في محكم يقول والله شوية اللغة العربية ما وايد زين شوية في كذا.
2: أيوة وأعيده.
0: حلو
2: لما أتقنه.
1: وحلو أنك تسمعين الكلام وتسمعين النصائح تسمعين التوجيهات صح؟ لأن دائما الشخص الناجح اللي يبني مستقبل كبير يسمع للملاحظات, يسمع نسميه نحن النقد, فلما أحد يوجهك يعطيك كذا إن عشان تتطورين صح شوية شوية مزعج, لكن عشان بعد أنت يعني تكونين مميزة دائما.
2: شكرا.
0: أنا من المتابعين الدائمين لضي.
1: حلو.
0: وأمانة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ناس الأكبر تحية لوالدة ضي وأكيد أيضا والدها المتواجد أكيد خارج الاستوديو, نرسل لها أكبر تحية.
1: أكيد كل التحية.
0: دعم الأهالي أحد أسباب طبعا وصول ضي للمرحلة اللي وصلتها الحين.
2: أكيد.
0: تطورك ضي وايد ملحوظ تبارك الرحمن, يعني كيف أنت سنة بعد سنة تطوري أكثر, مشاركاتك تزيد. إيش هي أكثر المشاركات اللي أنت تفتخر فيها وكلمة تذكريها تقولي الله أنا شاركت في هاي مشاركة, كنت إنجازي شيء فلاني, جبت المركز الأول جبت المركز الثاني, إيش هي المشاركات اللي تذكريها؟ خبرينا عن مشاركاتك.
2: أول شيء شاركت في مسابقة شهر اللغة العربية. حلو. وحصلت فيها على المركز الأول على الظاهرة والثاني على السلطنة.
0: ما شاء الله.
1: جميل.
0: ما شاء الله. جميل.
1: إنجاز أكيد نحن نفتخر فيك بهذا الإنجاز.
0: وإيش بعد المشاركات اللي شاركتي فيهم؟
2: الجمعية العمانية الكتاب والأدباء.
1: حلو.
2: وحصلت فيها على المركز الأول على المستوى الظاهرة.
0: ما شاء الله. جميل. وإيش آخر مشاركة شاركتي فيها؟
2: آخر مشاركة كانت شهر اللغة العربية.
0: شهر اللغة العربية. جميل. وتبارك الرحمن انه جبت المركز الثاني.
2: الثاني على السلطنة.
0: الثاني على السلطنة.
1: حلو. المركز الثاني على السلطنة. واكيد اتوقعك يا ضي قارئة صح, تحبين القراءة؟
2: ايوه.
1: جميل. لان القراءة ايضا تساعد على الالقاء, تساعد على انك كيف يعني يكون عندك مخارج الحروف صحيحة, تساعدك على التشكيل وتكون اللغة عندك لغة سليمة صح.
0: حلو حلو هالسؤال صح. عجبني. انا نفسي اعرف ضي
1: شو تقرا اكثر شيء؟
0: اختيارها لنبرة الصوت. اختيار نبرة الصوت عندك ما شاء الله.
1: يعني انت اصلا صوتك جميل وصوتك حلو.
2: شكرا.
1: ولما أيوة. تقرين بصوت عالي ولا يعني تحبين كذا قراءة بصوت عالي عشان تسمعين صوتك تسمعين ادائك؟
2: ايه.
1: حلو كدا. جميل جدا. جميل جدا. انا بعد مصرة يا والدة ضي اني اشوف ضي اعلامية صغيرة كذا في داخلها.
0: خلنا نجرب.
1: نجرب.
0: يلا. ايوه. ايش رايك نجرب؟ كيف ضي انت يعني هل عندك طموح تكوني مذيعة وكذا؟
2: ايوه. ونفس الوقت تكون دكتورة.
0: حلو.
1: حلو. دكتورة ومذيعة تقدمين محتوى طبي ليش لا؟
0: شكلك بس سالفة. حلو. اذا مذيعة ودكتورة أول دكتورة وبعدين مذيعة وتقدم محتوى طبي, يعني معناته ما تقدر تستضيفيني.
1: طيب
0: أنا
1: طيب
0: يعني ما هي له علاقة في الطب.
1: لا لا كيف؟ راح تستضيفك. تعرفين ليش؟
0: كيف
1: احنا خلينا نسأل ضي قبل. ضي لو صرت مذيعة لو اليوم واحد بس, فمن أول شخص راح تستضيفينا؟
2: أستاذ أنوار.
0: يا سلام. يا بختي.
1: حبيت إنها ما شاء الله عليها ذكية.
0: يا بختي.
1: وقالت ما بتكسر خاطرك.
0: لا حقيقة أنا ما أرضى. أنا أول استضافة ضي ماشي أبدا.
1: أنا بكون فخورة بقول يعني ضي استضافة صديقتي أنوار, فأيضا أنا بكون فخورة بهذا الشيء.
0: أكيد. ضي لو خبرناك وش أكثر قصيدة قريبة لك تحسي إن هاي قصيدة أحبها تعجبني تحس فيها كذا مشاعر قريبة منش؟
2: هو ما عندي كذاك، بس اللي عجبني في القصيدة قصيدة يوسف عبد القادر الكمالي، هذا الغصنين بطب الثمار على يدي.
1: أيوة اللي قلتيها قبل شوية.
2: أيوة
1: حلو.
0: أنا عجبني كيف إنه شفتي ملامحها هي وتقول القصيدة
1: جميل. أنا صار أنا نسيت نفسي إن أنا في الاستوديو اندمجت وايد مع ضي. ضي من قدوتك في هذا المجال، مجال الإلقاء؟
2: أمي طبعا.
1: جميل.
0: أنا أقول لك أنت طبعا كنت منتبهة مع ضي، بس لأن أم ضي مقابلتني سيدة في الكواليس. أيوة. فأنا حرفيا يعني ضي تقول القصيدة وأمها تقول القصيدة بنفس الرتم. أيوة. بنفس الرتم ما شاء الله. ونعمل قدوة
1: أكيد.
0: صوتك وايد جميل، نتمنى لك كل التوفيق ضي. ونحن اليوم نبي نسمع قصيدة ثانية بعد من ضي، ما تدنا واحدة.
1: أيوة.
0: لازم نسمع غيرها.
1: هش مجهز سلم القصايد؟
2: كنت قد جهزت قصيدة لاستقبال السيدة الجليلة.
1: جميل.
2: عندما زارتنا إلى عبري.
1: نعم. أيوة حلو.
2: ولكن لم يحصل للشرف أن ألتقي بها، فأتمنى الآن أن تسمعها عبر الإذاعة
0: بإذن الله تعالى.
1: تفضلي.
0: ونحن نعطيك المايك ضي بإذن الله، وتقولينا هاي القصيدة اللي جهزتيها للسيدة الجليلة.
2: أأنسج من شراييني قصيدي، أم الأبيات تطمع بالمزيد؟ سأنسج بالمودة كل بيت، وأنشد في محبتكم نشيدي. حللتم يا كرام، فألف أهلا وسهلا يا ذوي المجد التليدي. وطبتم في ربا عبري دوما، فما أبهاه من يوم سعيد. فلا شعري يزيدكم بهاء، ولا مدحي سيأتي بالجديد. سأختصر الكلام، أنا فداكم ومقدمكم لعبري يوم عيدي. سأختصر الكلام، أنا فداكم ومقدمكم لعبري يوم عيدي.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. صح جدا. أكيد السيدة الجليلة حفظها الله تستاهل هذه الكلمات الطيبة وهذا الإلقاء البريء الرائع الجميل من الطفلة الموهوبة ضي.
0: أكيد. سأختصر الكلام،
2: سأختصر الكلام، أنا فداكم ومقدمكم لعبري يوم عيدي.
0: يا سلام يا سلام عليك يا ضي. إيش الكلمات اللي تحب تسمعيها بعد ما تلقي قصيدة كذا في أي مناسبة كانت؟ إيش تحب تسمعي
1: يعني
0: من بعد ما تلقي كذا إلقاء جميل وكذا؟
1: أيوة.
0: إيش تتمني تسمعي من الجمهور؟ إيش تتمني تسمعي من ماما؟
2: أنا يكون أدائي حلو وكله صحيح، مشيت عليه صح وما غلطت في شيء.
0: حلو. جميل
1: جدا. طيب أنت يعني ما شاء الله عليك دائما أدائك جميل، لكن لو فرضا يا ضي أحد كذا شوية غيور من ضي وقال ضي أدائها ما حلو، أنت كيف تردين عليه؟
2: لا يعني أنا ما أحب أرد على شخص، ف ما أقول حاجة.
1: وما رح تتأثري ولا بتتأثرين؟
2: لا. جميل. أنا أهتم بس بو اللي يحبوا أدائي وكذا.
1: جميل. جدا
0: جميل.
1: إذن كذا ضي يعني شخصية قوية وما تلتفتين للأشياء السلبية. صح؟
2: صح.
0: حلو. جميل. ولأنك واثقة من أدائك، واثقة من نفسك، واثقة من قدرتك وإمكانياتك. جميل ضي. كلمة تحب توجهيها للأطفال اللي تحسيهم إنهم يخجلوا إنهم يطلعوا عن المسرح، خصوصا إنك أنت طلعتي وأنت طفلة صف ثالث ترى وايد صغيرة إنك تطلعي على المسرح وتكوني بهذيك الثقة. طبعا أنت لازم تروح تشوف الحلقة.
1: أنا بتابع ضي، أعطيني إنستغرام بعدين وبتابعك على إنستغرام، لأنه وايد حبيت شخصيتك، حبيت أدائك.
2: شكرا.
1: حبيت الإلقاء، وأكيد أتمنى لك بإذن الله تعالى نشوف ضي دائما في التلفزيون العماني ونشوفها في الإذاعات سواء كان مرة ثانية الشبيبة أو الإذاعات الأخرى
0: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: إيش تحب تقولي للأطفال اللي ممكن يخجلوا إنهم يقدموا، أو إنهم مثلا عندهم موهبة لكن ما قادرين إنهم هم يوصلوا موهبتهم للناس، الجمهور، للمدارس وغيرها؟
2: أنصحهم بأن ينظموا جدولهم.
1: جميل.
2: للدراسة، لقراءة القرآن الكريم، ولإلقاء مواهبهم. يعني ممارسة مواهبهم.
1: جميل. طيب الشخص اللي يكون خجول كذا، زميلك أو زميلتك كذا يعني عندهم هذا الخجل ويخافون من مواجهة الناس وأن التحدث أمام الجمهور، ف فشو تقولي لهم عش كيف يصيرون جريئين؟
2: أنصحهم أنه يكونوا واثقين من نفسهم أبدا ما يخجلوا.
1: جميل.
2: عشان يتقدموا في مواهبهم ويصيروا أجمل وأحسن.
0: صحيح. جميل. وبالتدريب جدا. وبالاستمرار أكيد.
1: أيوة. يتدربوا دائما.
0: صحيح بالضبط. يعني مثلا ضي دائما تشارك في المشاركات المختلفة سواء كان في داخل الولاية أو في المحافظة نفسها أو حتى على مستوى السلطنة، هذا تساعد إنه الشخص يتخلص من مخاوفه. صح.
2: أكيد.
0: بالضبط. إنزين كان في بالي سؤال نسيته، هي وتتكلم نسيته. يا الله وش السؤال؟ لازم أتذكر.
1: شو هو السؤال؟ طيب ضي عندك كذا أيضا موضوع الخطابة صح؟
2: أيه.
1: حلو، شو يعني أكثر شيء للنصوص اللي تحبين إنك يعني تقولينها كذا يعني وتنمين هذه الموهبة الخطابة؟ مثلا خواطر، نصائح، كلام مثلا كذا
0: نثري.
1: يعني كلام نثري.
2: نصائح.
1: جميل. نصائح للأطفال بشكل عام.
0: جميل. مجهزة شيء ولا من نصائح؟
2: أنا في الصف الخامس قضيت عن نصائح طبيب قصيدة.
1: حلو. جميل. نصائح طبيب.
2: أيوة.
1: حلو. طيب فنسمع نحن هذه النصائح.
2: أيوة عن الرضا.
1: حلو. الرضا. الرضا. طيب شو رأيك نحن نأخذ الرضا عشان مستمعين الشبيبة ما شاء الله من مختلف الأعمار، في الصغير في الكبير في الشاب. صحيح. فشو رأيك تعطينه كذا نسمع نصيحة من الطفل الموهوبة ضي عن الرضا؟
2: سأقدم لكم نصيحة تكتب بي

0: سيرضيك الله ويجبر خاطرك، ليس بالذي تستحقه بل بالذي يراه الله تعالى مناسبا لك. واعلم أن اختيار الله لك هو أفضل من اختيارك لنفسك، واعلم أن اختيار الله لك هو أفضل من اختيارك لنفسك.
1: يا سلام يا سلام، نصيحة رائعة ونصيحة جميلة جدا يعني حلو كذا أن هذا التذكير اللطيف أيضا تذكير لطيف بأن اختيارات الله دائما الأفضل. فيعطيك العافية يا ضي. وضي أتوقعك في الانستغرام كذلك يعني عندك كذا المحتوى، هذا المحتوى تقدمي نصائح للأطفال وتكونين دائما عندك هذا الظهور في صناعة المحتوى.
0: أنا مخططة أني أسوي حساب في الانستا أظهر كل مسابقاتي نصائح وهكذا
1: بإذن الله. تعالوا أنا بكون لك أول متابعين إن شاء الله.
2: إن شاء الله. ضي نحن حديثنا طبعا وصل تقريبا لنهاية لقائنا، ولكن حبينا نعرف من ضي إيش تحب تكون لما إن شاء الله بإذن الله تعالى تكبر. واحد دكتورة عرفنا صح؟
0: دكتورة
2: حلو. إذن الشيء الثاني، وين تتمنى ضي توصل موهبتها في المستقبل؟
0: تنتشر في كل أنحاء العالم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إيش لا ما في شيء مستحيل
2: يعني راح تستمري.
0: أيوة
2: بإذن الله تعالى. وتمنى إنك تكوني كاتبة الشعر مش بس ملقية،
1: يعني شاعرة تكونين.
0: أيوة
1: بإذن الله تعالى راح نشوفك شاعرة كبيرة، ونشوفك أيضا دكتورة وطبيبة كذا كبيرة
2: بإذن الله،
1: وبنأخذ من عندك الاستشارات الطبية خلاص.
2: الحين أنت وعدتيها ترى بتكوني عندها مريضتها يعني،
1: وأول
2: متابعة حالة وثاني استضافة.
1: إيه لا ترى هذا المشكلة إن أنا ما قدرت أكون أول وحدة هي تستضيف. إيه ضي
2: راحت عليك
1: راحت عليك
2: ضي. أنت تكتبي في الشعر بعد ولا
1: ألف قصص أو تكتبي شعر؟
0: كتبت شعر بسيط عن أمي وأبي بس ما حافظتنه.
2: ليه؟ ليش ما حافظة؟
0: كتبته في ورقة.
2: يلا ما علي ما مشكلة، لكن دام أنك بدأت تكتب الشعر لازم أنك تكملي
1: بإذن الله،
2: عشان إن شاء الله بإذن الله تعالى يمكن توصل لمراحل كبيرة بإذن الله، ومع دعم من الوالدة والوالد ما راح يقصروا، والمدرسة بعاد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح توصل لأعلى المراتب
0: إن شاء الله
2: بإذن الله. كلمة أخيرة تريد تقوليها قبل لا نختم اللقاء؟
0: شكرا على هذا اللقاء الجميل.
2: شيء بسيط جدا.
1: شي كل الشكر لك يا ضي، وأكيد هنا أيضا حتى المستمعين حبوك ضي وقالوا إن عندك كاريزما، يعني عندك كذا تلفت الانتباه بسرعة، وعندك هذه الجاذبية العالية، وعندك ثقة بالنفس أيضا.
0: شكرا.
2: نفس التعليقات جميل. عندي.
1: وقالوا إن إلقائك أيضا رائع وحلو، إن عندك مستقبل كبير في الإلقاء، وإنك أنت نموذج جميل لفتيات جيلك. شكرا. فنحن نقرأ هذه الكلمات الحلوة حق ضي.
2: أكيد. حتى باسل يقول عفوية في الإلقاء تنبئ عن مستقبل واعد.
1: يا سلام.
2: والحمادي يقول ما شاء الله حضور جميل، كلام موزون زي التراثي، إضافة لمسة أصالة، والجرأة مع الأدب تصنع الأثر. الله يحفظك يا ضي. أكيد مع هذا الكلام الجميل من الحمادي نتوقف، وأيضا نختم اللقاء مع ضي بنت محمد الغريبية الموهوبة الجميلة في الإلقاء، أكيد إلقاء الشعر. سعدنا كثير بوجودك معنا اليوم.
0: شكرا.
2: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا ضي. أكيد يا مستمعينا مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء، الموهبة دائما وأبدا تبدأ من احتضانها من داخل البيت، وأكيد بمساندة هذا الطفل أو الطالب بإذن الله تعالى يرتقي إلى أعلى المراتب. كانت معنا ضي بنت محمد الغريبية في تو الناس، استقبلنا هذه الموهبة الرائعة، وأكيد بإذن الله تعالى نحن مواصلين معاكم فقراتنا المختلفة في برنامج تو الناس. راح نطلع لفاصل قصير جدا وراجعي لكم بإذن الله.

أحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. سوي الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أكيد نمسي عليكم لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار, ونحن أكيد ما زلنا مستمرين وفي الدقائق الأخيرة مستمرين معكم في برنامج تو الناس مع مواضيعنا وفقراتنا المختلفة. ومثل ما عودناكم دائما آخر أخبار الفن والفنانين, إيش مجهزت لنا نوار اليوم؟
1: أنا مجهزت لكم, تعرف
0: عفوا
1: تعرفي من كثر ما نتكلم عن الفيلم دوغز سفن,
0: ايوه
1: هذا هو طال عمركم جهزت لكم سوالف وحكاوي عنه. طبعا كريم عبد العزيز جاء وقال انه هو من اضخم الافلام بالنسبه له اللي اشتغل فيها.
0: جميل,
1: فحنا نقرا شوي عنه
0: لانه ايش هو نفس الفيلم اللي فيلم كذا دولي مشترك,
1: ايه هو
0: فيها من نجوم الفن العربي ونجوم الخليجيين ونجوم الفن الغربي.
1: بالضبط,
0: جميل جدا.
1: أيوة, فخلنا نشوف وش يقول كريم عبد العزيز. يقول لش كريم عبد العزيز للشارق قال صورنا دوغز 7 إنزين وسط الانفجارات والرمال ومشاهد الأكشن صممت لكل شخصية. فقال الفنان كريم عبد العزيز إنه وصف فيلم هذا دوغز 7 بأنه من أصعب تجاربه البدنية, حيث صور في السعودية صورة في السعودية خلال رمضان وأغسطس وسط انفجارات ورمال وضرب نار. الفيلم من إخراج بلال العربي وعادل فلاح ويضم نجوم عالميين مثل مارتن لورانس ومونيكا بيلوليتشي. ويقول استمرت التدريبات لثلاثة أشهر وشهد الفيلم مشاهد أكشن معقدة وتصوير في ديكورات ضخمة بالرياض.
0: وقال أيضا الفنان المصري مستمعينا كريم عبد العزيز أن فيلم دوغز 7 يعد من أصعب التجارب اللي خاضها على المستوى البدني مثل ما ذكرنا, وطبعا يعني صار هناك التصوير في السعودية. وأوضح كذلك الفنان كريم عبد العزيز في حواره أيضا أن الفيلم كان مرهقا للغاية. فإذا مستمعينا الأهم من ذلك, صحيح أنه كان العمل متعب إلا أن الفنان كريم كان يشعر بالفخر لكونه جزء من العمل بعد الانتهاء من تصويره, مضيفا أنا فرحان أني جزء من الفيلم وفخور بأننا استطعنا صناعة فيلم عربي ينافس السينما العالمية, ونحن بعد فخورين بهذا الفيلم. أيوة العربي الله.
1: جدا فخورين وأنه في أرض عربية, صور في أرض عربية
0: في السعودية.
1: يقولكم أكيد وصف كريم عبد العزيز الفيلم بأنه تجربة عالمية سواء على مستوى المخرجين أو النجوم المشاركين, لافتا إلى أن المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نجح في جمع أسماء عالمية داخل العمل من بينهم مارتن لورانس, سلمان خان, مونيكا وجيانكا رولو وأضاف أن المشاركة في هذه التجربة تمثل فرصة مهمة لأي فنان مصري لأنها تمنحه الاحتكاك بصناع سينما عالميين وفرصة للعرض العالمي.
0: وتحدث كريم عبد العزيز أيضا عن أكثر ما لفت انتباهه في طريقة عمل النجوم العالميين المشاركين, مؤكدا أن الاحترافية كانت العامل الأبرز سواء في الالتزام بمواعيد التصوير أو الطعام أو النوم أو التحضيرات اليومية, موضحا أن كل شيء كان منظما بالدقيقة والساعة, مضيفا أن هذا النظام هو ما يميز أي عمل يسعى للوصول إلى مستوى عالمي. وكشف أن فريق العمل خضع لتحضيرات طويلة قبل بدء التصوير قائلا أن التدريبات استمر لمدة 3 أشهر كاملة, مشيرا إلى أن فريق الأكشن في الفيلم هو نفس الفريق الذي عمل على سلسلة أفلام جون ويك.
1: إذن مستمعينا أكد أن مشاهد الحركة في الفيلم لم تنفذ بشكل عشوائي وإنما صممت بما يتناسب مع طبيعة كل شخصية داخل الأحداث, موضحا أن الأكشن الخاص بشخصيته يختلف عن الأكشن الخاص بالفنان أحمد عز, كما يختلف عن الأكشن الخاص بالممثلات المشاركات في العمل مثل تارا وساندي. وأضاف أنه يقدم في الفيلم شخصية مجرم غدار, لذلك جرى تصميم تدريبات الأكشن الخاصة به بصورة تختلف عن تدريبات شخصية الضابط اللي هو كان أحمد عز, موضحا إنهم خضعوا لتدريبات على القتال بالعصي والسكاكين والأسلحة النارية, إضافة إلى تنفيذ مشاهد أكشن تحت الماء وفوقه. وصف كريم عبد العزيز الفيلم بأنه فيلم تجاري وأكشن في الوقت نفسه, مشيرا إلى أن شخصيته التي تحمل اسم غالي تنتمي إلى خلفية إنسانية معقدة, إذ نشأ داخل أسرة تضم أبا فاسد وعاش في الملاجئ وأصبح مجرما يسرق لكنه لا يقتل, مؤكدا أن الفيلم يتضمن أيضا مشاهد تحمل أبعادا إنسانية.
0: جميل جدا. وأيضا أشاد كذلك الفنان بالمخرجين بلال العربي وعادل الفلاح مؤكدا أنهما منحا الممثلين مساحة كبيرة أثناء البروفات لتقديم اقتراحاتهم وإضافاتهم على الشخصيات والمشاهد، موضحا أن هذه المساحة الحوارية تعد من أهم الصفات اللي يبحث عنها في أي مخرج، وقال أنه يشعر بالفخر لكونه فنانا مصريا شارك في هذا العمل العالمي، مؤكدا سعادته بالتعامل تعاون مع بلال العربي طبعا المخرج وأيضا المخرج عادل الفلاح وكذلك مع مونيكا بيلوتشي ومارتن لورانس. وكشف كريم عبد العزيز عن أصعب مشاهد الفيلم، اللي كان الأصعب مستمعين هو مشهد الطائرة اللي تدور بزاوية 360 إضافة إلى مشاهد الأكشن اللي جمعته بأحمد عز فضلا عن مشاهد النهاية.
1: طبعا أوضح مستمعينا أن فريق العمل تنقل بين ديكورات ضخمة في الرياض صممت لتبدو كأنها مواقع تصوير في الصين والهند، هذا اللي أبهرني، معتبرا أن إنجاز فيلم بهذا الحجم والميزانية خلال شهرين ونصف فقط يعد تحديا كبيرا، خاصة أن ذلك استلزم تحضيرات ضخمة سبقت التصوير. أنا والله أبرر لما حضرت الفيلم ما توقعت أنهم ما سافروا الصين والهند.
0: يعني أنت شفتي الفيلم؟
1: شفت الفيلم
0: حلو
1: وانصدمت.
0: أنا تشوقت الحين وأنا أقرأ المعلومات.
1: جدا جدا جميل الفيلم لمحبي الأفلام العربية، لأنه في أحيانا الناس ما يحبوا الأفلام العربية، لكن وجود هؤلاء الفنانين العالميين كان إضافة جميلة، ووجود ناصر القصبي في الفيلم المسلسل جدا رائع.
0: وأيضا يعني جداً. تعرفين أنوار الجدير بتذكر إن يعني هذا الشيء اللي صوروك له في السعودية هذا دليل على تطور أصلا المجال السينمائي في السعودية.
1: أيوة.
0: والفن السينمائي وهذا أكيد يعني كدولة خليجية ويعني نفتخر حن أكيد بهذا التطور الكبير اللي صار.
1: صحيح أكيد، وأكيد يعني أكثر دليل على ذلك اهتمام المستشار تركي آل شيخ واللي هو رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بهذا النوع من الأفلام، وأكيد القادم أجمل بإذن الله. مع نجاح هذا الفيلم الظاهر أن السعودية راح تدخل عالم السينما بشكل كبير. وعلى فكرة قبل هذا الفيلم كان شباب البومب اللي استمر فترة طويلة في السينما.
0: أكيد طبعا فكل التوفيق لمحبين السينما وكل التوفيق للسينمائيين أيضا وين ما كانوا ممثلين كتاب أيا كان دورهم. إذن مستمعين وصلنا نحن لنهاية حلقتنا لليوم، أكيد بنفس الموعد من 5 إلى 8 راح نلتقيكم. كل الشكر لكل من يسمعنا، أيضا خالد البوسعيد يقول إنه يسمعنا في السيارة الحين ويقول قولوا اسمي أريد أسمع اسمي
1: خالد يا خالد.
0: خلاص نور شوي بتسوي لك أغنية خالد البوسعيد.
1: بقول أغنية أيوة الحب خالد وخالد ما موجود الأنتيم مالي المشكلة ما موجود.
0: لو كان
1: اللي يكمل معاي
0: لو معك كان بيكمل يعني بيقول لك. أيضا كل التحية لك يا سعد وأيضا أبو سامي من المغرب وكذلك فيصل بن عبد الله من صعيد مصر، وكل الشكر لكل من سمعنا سواء كان في السيارة ولكل من شاركنا الحين وشاركنا أيضا كذلك ماجد كل الشكر لكم. وأيضا إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى نفس الموعد
1: بإذن الله تعالى مستمعينا. ومثل ما ذكرنا سابقا أنه ليس بالضروري أن يكون لكل سؤال إجابة، بعض الإجابات الأفضل أن ما نعرفها من أجل أن تمشي حياتنا بطريقة سليمة. مستمعينا أكيد تقبلوا تحياتي أخذكم أنوار العلوي وأيضا أبرار المشافري وأيضا المخرج المرئي بدر البلوشي، نلتقي فيكم غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت، تصبحون على ألف خير.
2: جميلة FM عيش حياتك وخليك شبابي
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: جميلة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: يعطيك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

في عز الهوى.

بالله من الاول صح.

نضر الله ثراها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نضر الله ثراها وسقى من كرم النيل رباها

عشت طول عمري أعف جمايلي الغالية علي أجيب من نوم.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5